بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ندعوك بصالح أعمالنا أن تغفر لنا وتفرج عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. إلهنا، إنا نسألك ونتوسل إليك بأن تعيننا على امتثال أوامرك واجتناب نواهيك، وأن نفعل ما تحبه وترضاه عنا. اللهم اجعلنا ممن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العزة من غير بطر، ونعوذ بك من الذلة والمسكنة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم فارق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين، وأغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها أعطيت، أن تغفر لنا ذنوبنا يا كريم يا جواد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

يَعْلَمَ اللَّهُ مُبْدِي وَتَخْشَى النَّاسَ

ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم.

أتعلمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا

ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك

حقيقي.

يسألك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. نعوذ بكلماتك التامات من غضبك ومن عقابك وشر عبادك. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك. ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا.

ثبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون.

تعتبرون. وما

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن واجعلنا من التالين له العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خيرتل لنيجكي لماغلوة يان لبازار ببستو أون دبلة أوش كاتيك دبيت اگر کسی اکتان دزنیجی که جوانی گرتو پاشان هاد بومزگو هیچ تیهانی نده بید جگل نویجکا و هیچ مبسته کی نبید بیجگل انجام دانی نویجی جماعت او هر هنگاوی که کناویتی پلیک پی برز بوتو و گناهی کشی لی بوتو حتا دگات مزگوتکا اگر چو مزگوتکا اول نویج دایا مادام چاوری نویج کردن گیری دا بید فریشتکانیش باید پارین وو داوائی لی خوش بونی بودکن مادام لو کورا دابیت کنوی جیتیا کردوا دلین خوایا بزید پی دابیتوا خوایا لگناهکانی خوش ببو توبو پشیمانی لیور بگدا بمرجیک آزاری کسی ندابیو دست نویجی نشکابی.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم قرأت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري أمن زايا نبي پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتيتو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو فروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیا مگر گرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشت گيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های بوتو تاکو تنهای تو بدل سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوان لبي جربيان تو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيارتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خوين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويت يوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي فروردقار تاكو تنهاو بيها ولوهاو تايو سر جنبونو سباسو ستايش هربو أوو تواناي بجيه قياندني همو ويستيكي هيا اوه خواي قورو پر وردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پشوا مسلم رحمتي خواي لبي جراويتيو عن ابي امامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهرنو يجيكي فرز يان سنة دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليبو أمن زاو دعاي كردو كمو زياتي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو جيرايلو ملكچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني داكرت باچشني فير كردني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي داكرت بپروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجه ناوگور. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى

يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ

تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم

ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل

إن أراد النبي أن يستنكحها

0: وكان الله غفورا رحيما.
1: ذكري بيانيان بيانيان هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوك دپاريز ري حتى ايواري ليلة بتوا و هر كس ايوارب بخويني دپاريز ري ليان تا بيانيان.

لعبد الله كري خبيبه وفرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي بلي وتم اي پیغمبري خدا چي بليم فرموي قل هو الله احد الفلق الناس بخوينه ايوارانو بيانيان سيجار بستو لهم مشتك دپاريز ريت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عين
1: أي زندو راقرو هالصوري نريبون ور بابا زييد داواي فرياكو تندلي بكم همو كارو بارم چاق بكو بو تاو لقنانك مم درد دستي نفسي خوم هر كسي ام ذكري كرت بانيانو ايواران بيله

0: يعني من بسرداهات لسر فطرتي إسلام وشيد الصوزي وإخلاص كبريتي لا إله إلا الله وديني بيغمبر من محمد صلى الله عليه وسلم لسر ملتي باوك من إبراهيم بيغمبر عليه الصلاة والسلام كلاي دابو لبطال وبو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوى
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
0: هر كسيك لروجك دا صد جار بلي پاچيو بيگردي استايش بو خدايا اوا گناه كاني دسريتوا اگر چي وكو كفي درياج وابيت

0: اللهم افتح عليك.
1: الله
0: الله الله.
2: وقال

0: شاء الله.
1: الله
0: شاء
1: الله.
0: الله الله
1: الله
0: أكبر.
1: الله
0: ما شاء الله.
1: سبحان الله ما شاء الله.
0: تعاليك تعاليك.
2: جزاك الله.

0: الله الله أكبر الله أكبر حام الله ما شاء الله
1: عسل
0: اللهم
1: عسل
0: اللهم بارك طيب طيب ما شاء الله طيب
1: عسل

0: أكبر. سبحان الله ما شاء الله. جميل حسن جميل. اللهم زد اللهم زد. طيب ما شاء الله.
1: جزاك الله.
2: فنعم أجر

0: الله أكبر، سبحان الله، ما شاء الله، ما شاء الله،
1: الله الله الله الله.

0: الله سبحان الله طيب الله مزق
1: يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق
0: الله.

0: الله أكبر الله أكبر.
1: جزاك الله خير، جزاك الله خير، جزاك
2: اللهم افتح عليك.

0: برنامه قرآن و جماره قرآن و جماره لیکولینوی که زانستی لو جمارانه که لقرآن ده هاتوا ام جمارانه با چی هاتون؟ حکمت لهاتنی ام جمارانه چیا؟ جیوازی در برین قرآن یکن با جماره کن چه اماجه کن تیایا؟ لبرنامه قرآن و جماره والامی ام پرسیارانه وردگرین قرآن و جماره لانی اعجازی جماره کن با بیسران روندکاتوا برنامه قرآن و جماره لامده و پیشکش کردنی دکتور دیار برنامه قرآن و جماره قرآن و جماره
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للحائرين سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وصوتنا ونبينا ورسولنا وكهفنا وكنفنا وسندنا ومعلمنا ومنقذنا ومرشدنا ومربينا وتاج رؤوسنا وقرة عيوننا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وحزبه وجنده ومن اقتدى بهديه وسن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد خوشويستان وآزيزان وبرزان خشكان وبرايان مسلمانان وإيمان داران السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لخزمتنا أبن ألقيك تازي قرآن جمارة مهيواي أوي خوي برقان رحمان في أبكاساغ وسلامت مانكا هداية ما باق لمي عفو بين وستا ونكان مانا وبمانكا بوكسانيك يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عزیزانی خوم لم القیده باسی جماره نوت و نو اکین لقرآنه که یک جار لقرآنه هاتوه یک جار جماره نوت و نو هاتوه لسورة صاده 99 نوت و نو و نوت و نو او جماره ناسراوه که پیش صادیت و دوائی نوت و هجیت هروه لحدیثی پیغمبره هاتوه صلی الله علیه وسلم فلسورة صاده لقصية كي دوبياو كتصور المحراب أتشنو داود عليه السلام هتا رأتش لك يا فقيرة أو نبا سرعة بشبرزي أغن لاي داود عليه السلام قرآن قصة كي تومار كدوا فرميوه لتاك نبأ الخصم إذا تصوروا المحراب إذا دخلوا على داود ففزع منهم كاتك أمدو بياو دشتكي أتشن لاي داود عليه السلام داود بيغمبرا عزیزی خوای پردگاره باوکی سلیمانه و ابن علی داود سلیمان و که قرآن فرمیه بس جوری گیشن لایو لمحراب که یابو محراب شوین عبادت و خواه پرستی و سجده حتی امام بیضاوی لتفسیر که یا فرمیه محراب لحرب و هاتو کسی که چیتا محراب و اعلانی حرب که لگل شیطانه اعلانی حربی کردو لگل شیطانه فبوه درس اقلوا ورقلين كإنسان عادة دهيمني وهادي وخوشمندي أبي أصل وعي بشي تلايك سكيك كاركت بيتي شكت بيتي بهمو أدبو روشتو أخلاقيك و خلق ترساندن وتوقاندن بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي مجرد ترساندن لأيمنية هج كسي يكي بترساني لأيمنية هج كسي سلاح ليكي هل قري لأيمنية هج كسي بي ترساني بي توقيني دايش لكيني رايش لكيني أمانة هموي مكروه لشرعة وخواي بردقار فيه خرجنية جل جلاله. إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم ففزع لزماني عربية كلمة فزع ترسى بلانبو كاتب كارية إنسان كداتش لك يعني لبراش تكبه قالوا لا تخف ما ترسى يعني جون ما ترسى خصماني بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط واتا دو خصم هاتونا تلات دو كس بغى بعضنا على بعض واتا يكيك من ظلمي ليوي كان كردوا فحكم بيننا بالحق داوي دات پروريد لأكين بعدالة لبين مانا حكم بك بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط ويعني إفراط وتفريط تيامك ولا داني تيامك بوهيج كسيك من واهدنا إلى سواء الصراط ديارة اما یکی کنم قصه ای کردو هر دو کن بلای او قصه ای کردو یکی کن بدم اوی که جیانو یعنی اما قصه هر دو کن بوا برام زنایان لتفسیریم آیت آیا فرمون او مظلومک بوا مظلومک بوا ام هاواری کردو ام قصه ای کردو حتی الان او ایک ظلمکی جیوی سویتی بی کن نو تو نوکی هبو تویتی تو دانکی خوشتم بره نعجکی خوتم بیتی حیوانکی خود بمرکی خود بمدره الا ايش بهمو تصوري خوي ظلم نبوه
2: بوي أم بناوي هردو كان وقصاكات مهم وهدنا إلى سواء الصراط حليكي باشمان بودابني وإنقاذ مانكا نجاة مان بلهم كيشي يميتين إن هذا أخي له 99 نعجة زوربي أخ لقرآن هاتف بس أخوتي إيمان نو نوع أخوت مان هي نو نوع برايتي مان هي برايتي خاكي برايتي زمان برايتي هاونشتيمان برايتي إتر برايتي يكان زورن برايتي إيمان برا زوربي بس برايتي يكاني غيري برايتي دايكو باوكيكا زوربي آيتا كان بويا ليرا زانايان ألين مرجني أم دوانا براي دايكو باوكي يكتري بوبن بلام كسكا كمظلومو يعني وشتيتي ظلمي ليبكا كابرا هر ناوي ناو بأخي قرآن كاتي باسي بيغمبرانا كات باسي قوما كانكا كناردوني بويان الله وإلى مدين أخاهم شعيبا كواتا أجر هاو ديدي جنبي أجر هاو ديني جنبي أجر هاو زماني جنبي المهم تو آدم وحواء كوتانا كاتو هموي براي يكين وهموي آدم وحواء باوك آدم دايك حواء كومان أكاتو بويا على أخي بويا إنسان هرش صراعكي هبه وهرش اختلافكي هبه وناقينك تو وناش بي وناش كري تو حاشا لمو لهو بكي تو هموي أمسر أرزا جنومية دا كومانا كاتو كنعين آدم وحواء كواتا براي يكترين بلا مثل اختلافاتي آيني ومذهبي وعرقي وأمانها تونتا بيشو إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقالك في النيها وعزني في الخطاب ألي براكم نوتونو سري حيواني هي من جيك دانم هي فقالك في النيها أي بمري أعطيني إياها يعني تماحي لي هي ما بستي أويا داود فرمي لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه لقد ظلمك داود بريوا واتظلمي لي كردي استمي لي كردي بداوا كردني يقدانكي بونوتونوكي يعني ببسط ولهمان كاتا فرمي وإن كثير من الخلطاء إلا يبغي بعضهم على بعض زوربي شريك كان ظلم لي كردي كان بغي ظلمه استمل يكتريا كان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا كسيق نبيه إعلاني إيماني كردوا ومؤمنة وهاتو تدائري إسلام وإيمانة هر أوش كفايتني توبلي من مؤمن أبي أما تطعيم كي وبونداري كي بعمل صالح وقليل ما هم وكم يكيش هن لو بابته وقليل ما هم داود ويزاني أما توشي في تمان كردوا بهم خصومته فاستغفر ربه استغفاري كر وخر راكعا وأناب وداوي لي خوشبوني كر وشوركوع السجود وأناب دو تفسيري هي أناب يعني ورجع قرايا وأندي كان وأناب هي سجده بلام أناب الأصل قرانا ويا فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسنى مآب يعني هميشة لخوشبوين أو من المقربين بويا وشي نوتونو ليرا هاتو وشي نوتونو لحديث بيغمر جهاتو صلى الله عليه وسلم كبير صلى الله عليه وسلم لبخاري مسلم فرمي إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا للفظ كام 100 إلا واحدة بس خوي 100 إلا واحدا شو كاسم من أحصاها مجموعة كي نوتونو كدخل الجنة إن لله 99 اسما نوتو نوناوي هي أخوا جل جلاله نوتو نو هاتوا لفرمو دي بيغمبرا 100 إلا واحدة تأكيد كاتو بيغمبرا صط دانية كم من أحصاها أحصاها حوهش تفسيري هي أحصاها لتفسيرك يعني عدها لتفسيرك فهمها لتفسيرك عمل بمقتضاها لشرحك يا حفظها ايتر امانهم يقدر توا بس خوي بارودغار عدي ناوي وان كان يكلم معناه كاني اصل وانا نوتو نو ناوي هي اخوا اقل صفه بيو ناوبي مهم كسي مسلمان لخويا برجستي بكا او صفاتاني اخوا او ناواني اخوي برجربون من اخوا كريمه بخشنده بيتوش بخشنده بي اخوا رحيمه ابيتوش ببزيبي اما مسالك يعني من احصاها دخل الجنه اما مجدي بيغنبر صلى الله عليه وسلم وكسي كلقل اسماء الله يا اجي واسماء الله طبعا توقيفيه نك توفيقي به بويا هندي اسمي تيايا نوتون وكي طبعا حديثة كي ترمذي كنوتون وكي هنا وام حديثة ضعيفة ام حديثة ضعيفة بلام نوتون وكا هموي هوارد بوا بمتفرقي وهموي توقيفية بوانا منها انت يتجار علينا ستار ستار لضمني اسماء نية بلكو ستير هاتو ان الله ستير يحب السترة مثلا ان الله جميل يحب الجمال مع العلم جميل لنوتون وكي ترمذيانية فاصل وايا اسماء الله توقيفي بتوفيقي نية اجتهادي تياب كري بويا هموي هاتو لحديث بيغمر عليه الصلاة والسلام لقرآن بيروزا تقريبا هنديكي زوري لقرآن هاتو وباقيش لفرمودكاني بيغمر عليه الصلاة والسلام لكوتايا داولة فرودكاركم رحمة بيوكا ساقو السلامة وانكا هداية وانبا خواي تعالى قلامي عفو بينو ستا وانا كان مانا وبانكا بوكو سانيكي يستمعون القول فيتبعون أحسنة دعاي خير من بوكين دعاي خير تان بوكين خواي تعالى توفيقي هموان بات هرتا القيدات بأخواتنا سبيرم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
3: رادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام.

ما مصع عبد الكريم مدرس رحمتي خويلي بيت لقولي داوين باشي دا فرمي بو داوين باشي ويني دل پاكان بقرب إخلاص داويني چاكان بلكو بفيزي توفيقي خدا بقي ببلي

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار، آمين. برزان خوشویسان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپاسی خوای پرودگار که این که یارمتی دایم توانیم جاری که بین و خزمت و عزیز و خوشویس لشرح و رابی کتب دبی مفرد امام بخاری گیش نفرموده حوصل 45 نفرموده شیر نکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم کفیری آکار و روش برزی جوان مانکن گیش نبابی 315 و لوانکانی شوانی 75 بابون اذا اصبح الضیف محرومن. ام فرمودانه کلوانی پیشاش تک مال لباس که ارباسی معاملی راست و درست لگل میوان و شوازی میوانداری و ریزگرتن لمیوان و هم میوانه که هم خواهن مال رچاوی او آکار و آداب جوانه نبکن که اسلام داینا و پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم فرموده عقبه کری عامر افرمه پرسیارم کنتم یا رسول الله صلی اللہ علیه وسلم انک تبعثنا فننزل بقوم فلا یقرونا. فرمی تو جاری و امانی ریبو کاری چی گورو و گرنجی خوتيان مسلمانان قدر وابي لشوينيك لا دين لا آودانيك لا دين للاي خلشيك ميوان داري ما ناكن. فما ترى في ذلك بوشوني تشي بكين لم حالته بتايبتي وكوتم سردميزو يستيش رنگ بلا هندي شوينة اواها بجاري ويا كسيك للا ديك لا ايداو هيشي بيان نبو ام كسام مسافرة يعني فرز بوم لا دي خزمتي كان. فقال لنا أفرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام أم يا سائف فيركدين إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا. فرمي هركاتي إيوة ريتان كوتناو آوداني وشارو لاديك أوانيش برياري عندها ميوان داري تان كان أوي كعرفو عادتي أنا برياري أنا بو ميوان بي كان إيوة اللي يعني ورقرن يعني مالي أم خواردنا تشيو شوانا وقبلي رخنا مقنا تشي حازر بو اللي يعني ورقرن. فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. أجر هرنا ينكد يعني هر أمادنا بالميوان داري تامكن إيه ولا شرع مجالي أوتان هيك حق ما في خوتان كبيوستكاليا بسنن يعني أجر توانيتان أجر زانيت كمشكلة وتشش دروس نابي أتواني حقي خوتي ليبسني وتمان ميوان داري لا يزور بي زانا كان سنتي شي مؤكدة وهندي زانج بظاهري ام حديثانا علينا بيت فرس احتماليه لشوينه كوبو شوينه شيتر بوغوردري زانا كان علينا قال لو شوينه يا كاسيك باشي بكوي يعني منو توبشين بولا ديك بشين بو شارك لو شارع باكمان بكوي بلين مطعم اوتيل وخانه واماني نبي بتايبتي وكتم كل زواوا بو كات فرز بلا ما قروانا هبي كسك بيوز بو ناكا بو يميشك لو بابتانك اصلك يمينيتو بلا ما هندي وردكالي قرانكالي بسلادي. فرمودي دعا ترمان كأمانها مفرمودي صحيح فرمودي حوصو تشلوشاش أميش يك فرمودي ويك باب خدمة الرجل الضيف بنفسه كأما بابتك يستيش لنا وزوريك لبن مالا بر زكاني كردواريا هن مسالي خزمة كردني خاون مال خودي خوي بوميوانكاني يعني نيلي منالكاني يا شاقردي يا خزمة كاري إش كان خوي خزمة ميوانكا. باشا أفرمي أبو أسيد ساعدي دعوتي بيغمري كر عليه الصلاة والسلام في عرسي بو قواسنو جنكي يعني مناسبكي وبو كوتي جنمي هناو خوادنيك ما عندو رسكروه وكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس. أفرمي لو الرشاة خيزانكي خويك لكاتك بوهمو عروس بوكا لا أحمد ياخن علي عروس زاوايا هم بوكا بو هردو كان بكارده علي خيزانكي كتازة بوهمو خوي خزمتي ميوانكانيكت. فقالت أو قال أتدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء خوي أنا أنجرايو أبو سيدي ساعدي خوي خزانك أنجرايو أنو أزان لو كاتي إمك شي ما حازر كربو بيغمر عليه الصلاة والسلام يعني ميوان داري كمان شيبو أنقعت له تمرات من الليل في تور. أفرمي كويسن باني دعوتي كم شوكو ملك خرمام جوان ترتيب كردو خسمناو تور تشته بيچوك يقبو او وقبري قابيه چي قوله يا تشته چي بيچوك بشو افرميه بوم خوصان يعني بوم آماده و بوم ساس کر وقت شون برين خومان شيريني يك شتيك حازل اكلي بياني ميوانم دي اوايان كردوه. طبعا ام فرموده كومال اشتي دي ايك لوانا كيشتشي بيو بهر لبولاتي خومانه هر وهر افرد شد حازل اكابو میوانەکان بەڵام ئایا ئەم ئافرەتە دێتە ناو میوانەکان هەندێک زانە ئەڵێ گەر میوانەکان ڕێک و پێک بوون و ئافرەتەکەش بەدری باسی شەرعی و بێشتیان بۆ دانا و شت بجێ ڕێیش ناشەرعی چیتیانی هەندێ زانایش ئەڵێن ئەمە پێش دابەزینی حیجاب بووە یعنی دواتر ئەمە ڕووی نەداوە لە سەردەمی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو سەلام ژن و پیا و تێکەڵاو بن کە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو سەلام زۆر تەئەکیدی لەوە کردووە کە لە ئیختیلات خۆمان بپارێزین بۆیە من و تۆی موسڵمان لە کوی فەرموودەکان هەرچیمان بۆ کرێ لە میواندداری و لە ڕێز و حرمەت و خزمەتکردنی میوان بیکەین بە نیەتی عیبادەت هەمووی ئەوە گەورەترین چاکە و عیبادەت و هەڵسوکەوت وەکەوترێ ئاکار جوانی بەڵام خۆ ئەپارێزین لە ئیختیلات تا بۆ مانەکرێ با ماڵی ئامۆزایشت بێت لەسەر یەک سفرە نان نەخورێ باشترێ یعنی ژن و پیاو پیاو بەچیا دانیشتن و ژن ئەمەیان شەرعی ترە زاناکان زۆربەیان پێیان وایە ئەم حەدیسە پێش حیجاب بووە پێش دابەزینی ئایەتی حیجاب بووە دواتر کە ئایەتی حیجاب و ئەوە دابەزیوە ئەمانە هەڵوەشاونەتەوە هەندێک زانایش ئەڵێن هیچ نەسخێکی تیا نیە و مادام کەسە کە سقەی هەیە بە بەرامبەرەکە هیچ ناشەرعیی تیا نیە بابەتێکی ترمانی هەر دەربارەی میوان فەرموودەی 747 کە ئەمیش فەرموودەیەکی سەحیحە نوسراوە باب من قەدەمە ئیلا ضەیفی تەعامەن فەقامە یوسەلی کەسێک خواردن بۆ میوانەکەی دانە و خۆی هەسێ دەستکا بە نوێژی سونەت بەڵێ فەرموتۆ نان بخۆ من نوێژەکە مەکەم جا نوێژی فەرز بێ یا سونەت بێ شتی وا دروستە شتی وا ڕووی داوە لە سەردەمی سەحابە ئەمە هەندێکیانەکەوێتە سەر جۆری ئەم میوانە ئایا ئەم میوانە بەم نوێژە سونەتەی من عاجز و بێتاقەت نابێ ئەگەر بزانم میوانەکەم بەم نوێژی سونەتەی منە بێتاقەتە بێ ئەو کاتە نوێژی سونەت ناکەم خزمەتی میوانەکە مەکەم ئەیش بۆ خۆی سونەتە نوێژە سونەتەکە دوای بجەڕەوە نوعیمی کوڕی قەنبع کە ئەویش سەحابەیە ڕەزای خوای لەبێ ئەفەرمێ چوون بۆ ماڵی ئەبو ذەر لە دەرگامدا ئەبو ذەر لە ماڵ نەبوو خێزانەکەی وتمێ کوا ئەبو ذەر قالت یەمتەهین وتی وەڵا قوربان خەریکی ئیشوکاری ماڵە و چووە بەعزێ پێداویستی ماڵ بێنێ و دانیش ئێستا دێتەوە ئەڵێ منیش دانیشم و چاوەڕێم کرد کە هاتەوە دوو حشتری پێ بوو وەک بڵێ یەک لە دوای یەک و ئیتر کونە ئاوی هێنا بوو ئاوی سازە قیربە کونە ئاوە کە لەسەر حشتردا ناو ئاویان پێنا و دواتر ئەڵێ منیش کەوتینە دەمە و دەمە تەقێ و قسەی هێنان و بردن و ئاوە کۆمەڵێ شت مانوت و دوایی وتم بۆ وا خزمەتەکە یعنی زۆر وەک بڵێ زۆر خۆت شپرس کردووە بۆ ماڵ و مناڵە زۆر خراپ خۆت خزمەتێک کرد ئەڵێ منیشتم وڵای من کەسێک بووم لە سەردەمی جاهیلی پێش ئیسلامە زۆر بێڕێزیم کردبوو بەرامبەر بە ئافرەت وەک بڵێ ئێستا ئەمەوێ تەوبەم کردو و ئێستا ئەمەوێ زۆر خزمەتیان کەم کچم بێ خوشکم بێ خێزانم بێ ئەمەوێ خزمەتی کەم ئەڵێ منیشتم کارێکی باشت کردو عەفا الله عەما سەلەب خوای پەرۆدگار لە ئینسان کە تەوبەی کرد هەر تاوانێکی کرد بێ خوای گەورە لێی خۆشە بێ ئەڵێ دوایی ئەبو ذەر هاواری کردوتی ئافرەت تەعامی خواردنی شتێکمان بۆ بێنە ئەڵێ ئەویشتی جارێ هیچ حازر نیە جارێ تر وتی بێنێ هیچ ئەڵێ تا دەنگیان بەرز کردەوە دوایی ئەڵێ وتی پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو سەلام فەرمێتی ژن لە پەراسو دروست بووە تەمعەنم ژن لە پەراسو دروست بووە تەفسیری زۆرە جارێ تریش باسمان کرد هەڵێ کەڵێن یعنی زۆر مهیمە چۆن ئینسان پەراسووی نەبێ ناژی بەو شێوازێ بەعزێک شەڵێن نا یعنی مەبەست پێی لار و خوارە فەرمی ئەگەر بتەوێ ڕێکی کەیتەوە بێ بیشکێنی ئەگەر نا بێ ئیدارەی لەگەڵا بکەی دوایی ئەڵێ خواردنێکی بۆ ناین تریتێکی بۆ یە ناین و خۆش بوو وەکو قەتێ دیارە قەتەیان خواردووە قەتات قەتەی کوردی خۆمانەوە جۆرە باڵندەیەکە بەڵام ئەڵێ کە داینا ئەبوو دەرکە داینا بە منی وت هیچ بێتاقەتمە بە من بەڕۆژوم تی تۆ نانەکەت بخۆ و من با نوێژە سونەتەکەم بکەم دیارە نوێژی سونەتی کردوێت ئایا نوێژی فەرز بۆیان سونەت بۆڵێ تۆزێ خێرا نوێژەکەی کرد کە دوایی سەلامی دایەوە سەیری کرد من وەرا هەر خەلیکی نان خواردن و تاوە نەبوومە دەستی کردە نان خواردن لەگەڵمان دوایی وتی واتێ نەگەی کە بەڕۆژ نەبێت من بەڕۆژوو بووم بەڵام ئەوەم بۆ دروست بوو کە من لەم ماهەیە چەند ڕۆژێکی تر بەڕۆژوو بووم و فەرموودەیشمان هەیە ڕێز لە میوان گرێ بۆیە بەباشم زانی وەک بڵێ ڕۆژەکە بشکێنم لەبەر خاتری تۆ لەگەڵ تۆیان نان بخۆم ئەمەش پێمان ئەڵێ دروستە ئینسان ئەگەر بەڕۆژوو بوو ڕۆژوی سونەت بەبێ هیچ پاساوێک ئەگەر میوانیشی نەبێ بەبێ هیچ پاساوێک ئینسان کە بەڕۆژوو بوو ڕۆژوی سونەت ئەتوانێ بشکێنێ ئەگەر میوانی هاتەوە ئەولاتر یعنی جاری وای میوانێک کردێ یا جاری وای کابرا جەژنە چێ بۆ دەماڵەکە لە هەر دەیشتی بۆ دان ئەڵێ بەڕۆژوم دە ئەم ڕۆژوو ئەمڕۆ مەگرە ڕۆژێکی تر بگرە بە تایبەتی ڕۆژووی سنە ئەمە چۆن بۆ ماڵان یا کە ئەچی خەڵک تووشی ئیحراجی مەکە لە مەسەلەی ڕۆژووی سونەتە کە زانی توی بۆ دوو ماڵ ئیحراج بوو ئەوانە بە تایبەتی ئەمە هەیە لای خۆمان وانی خەڵکێکی زۆرمانە یەکسەر بۆ شەشەڵان زۆر ئازایە یەکسەر دووەم ڕۆژی جەژن دەست پێکا خۆ ئیشێکی ناشەرعی نیە بگرە ڕەنگ بێ هەندێک جار باشی بەبەستە زانی تۆ چی بۆ دەماڵ دەی ئەم ڕۆژوە مەگرە هفتەیەکی تری بگرێ یا بشکێنە. بشکێن لە دەما شتە بۆ دانن بۆ خەڵک یحراجەکەی ئەوە باشترە بشکێنرێ بەم شێوازە. بابەتێکی ترمان هەیە بابەتێکی گرنگە کە فەرمودەی 1948 و 1951 فەرمودەمان هەیە دەربارەی نەفەقەت ڕەجولی على ئەهلیه، مەسەلەی خەرجی و مەسرەفی پیاو بۆ ماڵ و مناڵی خۆی. ثەوبان کە یەکێکە لە خزمەتکارەکانی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام، ئەفەرمێ پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام فەرمووی: إن من أفضل دينار أنفقه الرجل على عياله. فرمي باشترين دينارك باريك إنسان بيكا تمسرف أويك بو معلوم نعلم، يعني باشترين خير وباشترين بياوتوي أقل لما معلوم نعلم كسي حكسي كردوتو. إن جاء فرمي ودينار أنفقه على أصحابي في سبيل الله، أم جاء فرمي دواي أو أويك بو رفيق برادركاني سرفيك عبلام لبناي خواه بينك رفيق برادرك اللت قناح تعمل. إن جاء فرمي ودينار أنفقه على دابتي في سبيل، أم جاء فرمي أو دينار باريك خرج يكابو أو آجل أسبيك بستيوتي ولا بناء خويا بو جهات. أو حديث ترماني في غمري خوا عليه الصلاة والسلام فرمي أو آجليك أماديك بو جنبو جهات حرشون يا خزمتي كي همي بخير بو تنسي. فلما بسكاوي راوي حديثك فرمي بدأ بالعيال. أفرمي في غمر عليه الصلاة والسلام بعيال يعني خاو خيزان، بخاو خيزان دسي بيك. فرمي أي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار حتى يغنيهم الله. فرمي كيلو بياوترا كهميشا أغايلا معلوم نعلكي خويتي بتايبتي أواني كتواني كارو كاسبي أني شمنال بن ياخد آفرد بن كأصل وايا آفرد تاشو وكامسلفي لسر باوشي بينا وكشي جوا منيري بو مارشتي دانش أبلا بحارة بحاكم شتيوا معنية لشرعة ولا كردواريش أشتيوا معنى بو أما هي جولك وقاورة هاتو تناو مانو خواي قاورة بمعن فارجي. فرمودي دعاتر فرمودي حوصو أتشلونو أبو مسعودي بدري رزاي خواهي لبي فرمي في غمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي: من أنفق نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. فرمي هركسي باريك سرف كابو معلوم نالي خوي وهو يحتسب وما في لن جملة حالي لحالكاتك تشاوري أجري خوايتي، يعني تو بون منو تو عادت معنا بياني أنا جين كوليرا أكرين بو منالا كان وانيا ام کلی را که اکرینیت خیری لیبن و باعثتین خیره پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی او با صدقه و با خیر بوی نسلی و در روایت کانی ترا که اصل خدمتی آبین فرمی بگره باعثتین خیره اگر چی ما بخوی واجبه، یعنی واجبه پیاو مسلفی معلوم نالی بکه لشرع علی اگر آفرت یک زور زوریش دولمن بیه لسری فرز نیه مسلفی معلوم که کبدا خو ظلم زور جال آفرت کری، یعنی آفرتی وای موچه خوره لشرع هیچی لسر نیه موچه صرف کابو معلوم نالی کشی بیا که بزور لیه سنی. فرمودی دو عترمان فرمودی حوصو پنجا جابر فرمی رزای خوایل به پیاو کتی یا رسول الله علیه صلی الله علیه عندي دینار. فرمی دیناری کم پیا دیناری کم هیچ چی لیکم. فرمی انفقه علی نفسک. فرمی با خود خرجی که. یعنی با پیا دایوسی خود. قال عندي آخر فرمی دینار ترم ابو فرمی انفقه علی خادمیک او علی ولدیک. فرمی با خدمت کارکت یا با منعلکت. یعنی با معلوم منعلکت. قال عندي طبعا خزمتكار بزوري هبو وكاتا اكلي خزمتكاري خو بويا راستو خو وخزمتكاري مبيا كاش كلمالو خزمتي مالي كدو كلايما خزمتكاري سنيه يان كما وتي دينار ترمها بشي لي كم. قال ضعه في سبيل الله وهو اخسها. فرمي اويان لبيناي خو دانك اميان لو دوانتر كمترا، يعني او دوانتر يعني انسان دينار بدات من علكي لاشتباشا سرفيكا او زور باشتر لوی بلی دینار یک صرف کم لپینای خوای پروردگار بو هر پروژه چیته که تا پی معنی له انسان مسلمان به زور ویاد و زور جار تیک چونی خیزان به لبروی ام فرمودانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم رچاو ناکری، یعنی هر خیزان یک ام فرمود شیرینانی پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم جه بجه کا زحمت توشی لیک تلازان و چشو مشکل او انمی. فرمودی حوصو پنجاویک ابو هلیر رزای خویلی بی فرمی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم فرمی اربعتو دنانیت. فرمی برشیوی چی گشتی او پاری که انسان صرفیکات چوارش چوار جوره دینارا نعتیتا و مسکینن. فرمی پاری که ایدتا فقیر و هجاریک، مسکین که با مطلقی بوتره فقیر و مسکین شکلتو کلکرده پیوتره هجار و ندار، یا هیچی نیاهتی بشیناکا مسکین اوی که هیتی و بشیناکا. ودينارا اعطيته في رقبة. فرمي دوام خيريان اوهيك انسان پاريشي بيه اي بخشيه لپناو آزاد كردني كويليكا كويلي استنية لم كاته اشكري دروز بيتو كاكاتي خويه بو اسلام دجارتي کوی لبونی کردو لگل آزاد کردن او کوزر جارو تو من و دینارن انفقته فی سبیل الله فرموی جوری سیمیان او دینارو پاره کسر فیکی لپینای خواهی پروردگار فی سبیل الله اتر جهاد اگریتا و خزمت کردنی مسلمانان اگریتا و عامه بلان با مطلقی متری فی سبیل الله ما بس پی جهاد دوائی فرموی چوارمیان دینارن انفقته على اهلیک فرمی دینارش تر کای کته مسرب و خاو خزان ازانی لم چوار له همیان چاکتر کامه پیغمبر پیمان علی صلوات و سلام دل سوسترین ک زانا ترین ک سپاک ترین ک شاکترین ک رسول الله صلی الله علیه و سلم پیمان علی افضلها الذي انفقته على اهلی فمی باشترین دینار اویک خرج یکی بو مالو منعلت بابی دواتریش مان ک یک فرموده حوصو پنجاودو أمي أنه ناوى باب يؤجر في كل شيء حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته إنساني مسلمان پاداشت ورقرين لسر هموش تيچي چاك تناند أو پاروي كأيكيت دمي خيزانتو كأم أتجيتو أمل ناو كردواري إميا رنگ بين نبو بيان كم بي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بسعد كري أبي وقاسي فرمو رزاي خويلي بسعد عشر مبشره إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في فم امرأتك أما لا صحيح بخاري مسلم فرمي بيا قمان توهر باريك سرفيا كي ما بست بين رزا من دي خوابي لا باداش تورا بلي ويقرنقا وكسي باري بيبزاني شون سرفيك هر پاره صرفه که لشاکه نیتی عبادتی لبین و کتم لو کولیری که اکری اکری بایی هزار دینار کولیره بکری که اما زور جار قدری نازعیم برام کولیره زور مهمه کولیره که تو دو کولیره کری با دو سو پنجای با دو سو پنجای ام کولیره زنی شون هاتو تا بردستی منو تو بزور سپاسی خواب کن لیره و که ام دو سو پنجای دیناره که کمترین دراوی سلولاتی اما ام دو سو پنجای حتا و کو ملوین یکو دفتر یکو خانو یکو چی و اوانه همی نیتی عبادتی لبنه پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی فرمی تنانت او فاروی که ایکیت دمی خزانه کتو یعنی ایکیت دم اینجا آیه ام کردنه دمه راست او خویا و کو هند خزانه او چانه بصایب حدیثه کی شو آیه یا او تام بس یعنی اون خمالین او ای در خوار دی معلوم نه التی دی یا ایدی ته معلوم نه الت ما بس تی پی او به بله هند خزانه لم حدیثه او ایکاله پی او فاروی که خاطر دمی خزانه ولن او جوره کلا خوشویسی درست که لنیوان جنو میرده که وکوتم رنگ بی غائب بی لولاتی امه پیویست آگه داری بین ام بابی شخوی نو که یک فرموده حوصو پنجاو سی یک باب مانهی لن فرموده نسراو بابون الدعاء اذا بقی ثلث اللیل دعاء پارانو لکاتی که بگینا سی یچی شو و تا کالین ثلث بر زکان کالین سی یچی شو وكو تري فرموده وشتي زور لسره يعني لمغرب وباني بياني بيك سيبه شوه مولمنا مغرب وباني بياني اسا ساعته كان هموي نسراه كصلاة مغرب ديته ويا صلاة عشاء نسراه وبانجي داهاتو بونمنن وساعات مغرب يشيب كسر ساعاتي كأمد ساعات دابشي سيكي او ابيت الثلث ثلث يعني سيك سيك ام فرموده زور ما عم بيشتوه بس قرن هويك لو كاتي انسان بخبر بيوجه بجيكا في خمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا فرمي هموش إخوة فروردقار جل وعلا ديتا آسمان الدنيا يعني نزيكترين شوين لبندكانيو إتر أم نزولا حديثة كان فرمي دابزين دابزين وكتري وشي ديار الرون وآشكرايو دابزين كشاني قوريوشكو إخوة فروردقار كبهيش شوى لهي مخلوق ناچه بيقومان حتى يبقى ثلث الليل الآخر تاوكو سيجيك وتعيش فيقول من يدعوني فأستجيب له خواهي قراء فرمي وچه دعوابك دعايك بكا بيوستيكي بوجيب جيكم من يسألوني فأعطيه چه دعوايكي بي ببخشم بي عطاكم من يستغفرني فأغفر له چه هيك استغفار كابلي خواهي عليهم خوش بلي خوش ما قرنقا إنساني مسلمان شيطان فريوين دا بلي باشا عم دا بزينة چونو چون ابي پروردگار دا بزيو عرش چيليا ديو كات خوا دا بزيو ليرا شو لولاتي چي تروجه معنية يعني ما تو باسي بشرة اما اما باسي خواكين سبحانه وتعالى خواي پروردگار فرميه من ديما اسماني يكم باشا في خمري خوا عليه الصلاة والسلام فرميه قرنقا ويمنو تو لو ثلثي ليلي أخيرية بخبر بين ذكر بكين دعاء بكين بپارنو لخواي پروردگار که خوای پروردگار خوی فرمیتی چیت هی دوام لیب که و دلنیه بین لوی خوای پروردگار داته دلنیابه لوی خوای پروردگار اونده بخشنده اونده بخشنده خرابترین مخلوقی خواه که شیطان دوائی لخواه که رو خواهی گروه دلت بی اونی شیطان دوائی که خواهی بمیال رو خواهی گروه لیو یشتمو باشه لبروی سن نبیه نا امین بی دوزه دوائیشتیه که کردوه نبوه دلنیابه خیرید یعنی بوی خواهی پروردگار نه خواهی پروردگار خیلی هیچ مسلمانه نی همون مسلمانه چی خوش شوی خواهی پروردگار خوش شوی سی خواهی لدنو درون مانا جه جیر که یارمتی مامده باشتر و چاکتر پابندی دینکی بین یارمتی مامده امشتا باشو جوانانی که ای بی سین خواهی پروردگار یارمتی مام داد که باشترینش یه وجه وجه ان که یا ربی خواهی لیمان خوش بی خواهی عقیبت خیر من که خواهی لیمان خوش بی خواهی ایمان و عقیده و بیرو باور من بپارزی عبادت من راست و دروس که اخلاق و روشت من برز که هدایت مام دی باشتر و شاکتر لدینکت حالی بین یا رب العالمین علمی نافع و عملی صالح من زیاد که خوای پروردگار دته پارنه او بتای بل دایکو باوک مان خوش بی خوای دایکو باوک مان خوش بی لما مستکان مان خوش بی یعنی فیری خویندن و خویناواری و ایمان و عقیده و اخلاق یان کردین پاداش یان دیتو او انی کنه خوشن خوش فان بو بنری او کدلینا خوش دلی خوش کی قرزار قرزی بو دفع کی من الی پی بخشی وتی بو صالح کی مالکان مان پرکی خیر و برکت او انی پی سن بزواج بو یان آسان کی یا رب العالمین ایمان مان سلامت کی دین مان پاریز راو کی یا رب العالمین هر شیک من پیش سبودین من بوجین من خواه پی معنی ببخشی یا رب العالمین خواه هر کسی هاو کاریم دنگا که بباشتین شو پاداش تیدی تو لدنیا و لقیامتا وانی جوان لدنگ معنی وانی هاو کاریم دنگا که وانی دعوی دعای خیران لکرین خواه لهمو من خوش بی خواه وی هر نیازو من بسی چی خیر لدلاتی خواه بوی جبجی که یا رب العالمین مالکان من پرکی لخیر و برکت ام کردوسان من بو پرکی لامن و امان لتبایی لیکرزی لحوالی خوش بی پارزی لهمونا خوشی که یا رب العالمین خواه کس شاک شاچی بو بکر کس خراب هدایتی بلی یا رب العالمین پای پرگار امولاتو خاکی موسر جم مولاتو خاکی مسلمانان بپارزی لهمو شر و شر و نهامتی و گرانی و قاتو قریه یا رب العالمین پای پرگار عاقبت خیر مان که هر مسلمان لمس زوال نارحتی اخوه نارحتی لسر القلی خواهی پروردگار لیتا پارین و هر مسلمان لنا راحتی انا راحتی لسر القدی اوانی لزندان اندر خیران خواهی هر مسلمان لزندان اندر خیر خواهی هر مسلمان لزندان اندر خیر لبکتو یا رب العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة قنا عذاب النار آمین صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو را بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر صلی

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمویتی رزیل ترینو چروک ترین خلق کسانکن کگویان لناوم دبه صلواتم لسر لینده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كن له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. واتا هر کسی سیکچی هبیتو بخیویان بکاو ببزهی بید لگلیان دو بیان گریت باوشی خوی اوا بهشتی بواجب دبیو اچیتا ناویو بوهتا هدایی. پیشاو احمد بسنتی کی جید یراویتیو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال النبي في الجنة والصديق في الجنة والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزور إلا لله في الجنة. واتا پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی آیا هوالتان بده می بو پیوانی کله بهشت دان؟ عرضیان کردو وتیان بله ای پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم. فرموی پیغمبر له بهشت دایه و صدیق رازگو له بهشت دایه و پیوک سردانی براکی بکاله شو نیک دا تنها له برخوا اویش له بهشت دایه. فشا طبراني بسندك حسن يراويته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. واتا پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم فرمويتي أجر آفرت پنج نیوژکانی بکاو مانگی رمضان بروجو بی و عورتی بپاریزی لخراپا و گویرالی مردکی بکا لشتی شرعی دا اوال کم درگای بهشتو بیاوی دچیتا بهشتو. پیشوا ابن حبان بسنازی کی صحیح یراویتیو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من تکفل لی الا یسأل الناس شیئا أتكفل له بالجنة. واتبي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسي هج داوايق لخلقي نكا أو بهشتي بمسوغر دكم. واتبي برسيار لوشتانا نكا كخويدتواني بيكا والان برسيار كردن لباري شرعوا چاكو بيويستا. سنن بسندكي صحيح يرايوتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. واتا پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي سيشت ابنهوي رزقاري مروف لا دنيا وقيامت دا ترسان لخوا لكاتي اشكرا ونهني دا و داد پروری لکاتی تو ریو رازی بونده و مامناوندی جیان لکاتی دولمندیو هجاری ده. افرموده لا صحیح الجامع الصغیر ده هاتوه. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ثلاث خصال من سعادت المرء المسلم في الدنيا: الجار الصالح والمسكن الواسع والمركب الهنی. واتا پیغمبر اخوة صلی الله علیه وسلم فرمویتی سیشت هن مای بختیاریا لدنیا دا بومرووی مسلمان: دراوسی چاک، خانوی کی فراوان، سواری کی چاک، وک اسبو اوتومبیلو هرشتی کی لوبابتا. پیشوا احمدو طبرانی و حاکم رحمتی خواین لیبه گرهویانتاو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم فرمويتي
سیشت دبیت مایی خرابی و بدبختی بومروف مالکی خراب واتا تنگ به یان دراوسی خرابی هبه یان دور به لمزگود جنیکی خراب و سواریکی خراب واتا سواریکی اونده خراب به خاونکی سودی لنبینه انفرمو دیا لا صحیح الجامع الصغیر ده هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث في ضمان الله عز وجل: رجل خرج إلى المسجد في مساجد الله عز وجل، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي سيكس خواي گورا پارزگاريان لدكا پیاوک لمال در بچیو برواد بو مزگوتکانی خوای گورا و پیاوک لمال در بچیو برواد بو جیهاد کردن لپیناوی خوادا هیچ نیازو مبستی کی تری نبه و پیاوک لمال در بچیو برواد بو حج کردن انفرمودیه لا صحیح الجامع الصغیر ده هاتو.

من خليل شكرالي بوجو قرثن لبرها مكانم قول الراديو محراب بقرن لسر شابولي اف ام صدو شوار بوينت نو.

0: اسألوا أهل الذكر.
1: برنامج برسياركاني إيوا. برنامج برسياركاني إيوا بولام دانوي برسيار الشرعي كاني إيوا هاوريو بسراني محراب. برنامج برسياركاني إيوا هرجارو لألقيك دا للايان يشيك لما مستياني شارزا لبوارجيا وزكاني شرع دا ولام دتريتوا. برنامج برسياركاني إيوا دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیار کانی ایوا.

مەسەن کەسێک کو لەگەڵ کوڕەکەتە یا لەگەڵ خۆتا کێشەیەکی هەیە ئاشتێکی هەیە تۆ حەقەکەی پێ ئەڵێ شایەتی خۆشەنی ئیلارچی تەدادگە شەهادەتی ماڵێکی پێفرۆشی شتێکی لێ ئەکڕی شتێکی پێ ئەدەیت شتێ باس ئەەکەی یاڵێ تۆ فلان شتێ بەرامبەرکردوم تۆش ئەو کاتەڵی دیان بە حەقەکەتە ئالی وماذا بعد الحق إلا الضلال لدواي حقه جگل قم رايشتي كي تدي كنية كاتاني بالسا نفسي خومان بي أو الوالدين يا داي كباك شاعتية كديت قسيق أكي بلام سيكي زرري داي كباك تبا ظاهر بلام حقك بكسي كتريك بيقانيش لواني هر قشاريش النبي بلام ما فكي ايوه يا داي كواي أو الأقربين أقربين يتل باوكو لدايكو لدواي دايكو باوكو همو خزميك بيوتي أقرب تا نزيكا كان نزيك نزيك ترا كان بيت شاتيان لسر أديت بويكا أما في أو يهي أونية كواتاني نابي بجلين ما دام دايكو باوكو بخوا بويا نميرا نا أول شي نسر آياتك كأفلمي إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما أقول كسيكا تو شاعتيك يبو أدي يا لسري أدي چ دولمن بي يا هجار بي دائما بشرعكي خوا وعدالتكي خوا لبيشترا هنديك هي جاري حساستي به دولمن تي كسي متمكينة آي أما ممالي لك بيبو بخوا ظلمي كلم كابرا كدوا لاني ظلمي شيني نكر ما فكي خوادو نيشي خوادو بي كاتاني دولمن يكي والينك حسادتي بيبري كتمي شهادك بكيتو شهادك بكيتو حقك او نالي ودولة من يكي شوالي نكا للايكي تروا بجهتي كي تروا دولة من يكي اوالي بكابلي ما دام سبيني إشماتي ابا كورك ما داتي بخوا اقام شايتي انا حقيبو ندم درمكا كواتاني لأمد الرويك او فقير يا فقير هركا ما دام فقير بخوا راس حق بوا ما خو فقير بكابر أم دولة من الظلمي ليك أفلان كالظلمي كي ألا أم ظلمي لو نكلو كاتان اشتكر رون كرو انجا ما حق كان بيان بك جا فقيرك يا لبروك فقيرة ولا بخوا الظلم بيه السوتي آخر قناع حيشة فقيرة كل قيشك أو دول إمكانيتي هي بعم شايتي بوبدم نا نفقير يكي دل الرايكيش نفقير يكيش دور خاصو جا أم فقيرة چي من شايتي بوبدم خوي چي چع شايتي بوبدم شد بو خوا کرده ابيس تنها رزامندي خوال بيشتاو بي فالله اولا بهما خوال بيشترا لدولمني لهدو حالتك يا لفقيرش لهدو حالتك يا كي لبيشتاو بيت رزامندي خواو دخت رزامندي خواي لچي آيا لقستكايا لعدالتكايا لويك حقك اويك تو ايزاني ما فكان جيب جيب كي لبيني خوتا أما لك باب الشايتي داية جا خواهي قولة فانا فلا تتبع الهوى واتشوين آرز وكانتان مكون هواي دولمندي هواي خزمايتي هواي آرزوي باوكايتي كرايتي خزمايتي عشيرايتي نوتوايتي هرشتك بي أما هواي أقر لا عديج لشرعتك إخوة لا بديت أوشوين آرز وبازي أكويت خواه بنامان بديت وأقر زانيت توناتواني حقك بيانكي شايد يكي ترهبو بلي بخواه من ضعيفم لو عني شايد يكي بتواتي ندم أزام حقي فلان كسا بلان بايكي كتر بي شايد يكي يا أبي جرأته بي كتشي بلاي أو شايد يو بيديت أنت أفرقوا هاي قولة فرميه فلا تتبع الهوى أن تعدلوا وآرزوات لينك عدالتك نكا يا لاربنو أن تعدلوا تجاوز بك رازنبن دات بروران نبن ما فك لزوت بك يا ما فكي ندني يا كم ترخم بلسر ما فكاني إنسانا كان انجا فرمي وإن تلو أو تعرضوا فالله فإن الله كان بما تعملون خبيرا أقر هاتو بشت كان لشاياتي ديانك ياخد بشوين يابرون آقاتان لخوتان بيه خواي قولة آقا خبيرا بكدا وكانتان خوشويسان مسألة شاياتي دان يمو زانين هبتنها شاياتي دان أبيلا محكمة بيه شاياتي دان بوها مكاركة كتوليت أبرسن وعلم بيهي وواقعك أخيتارو بقدر

0: خوشویسانم بە پشتیوانی خوای گەورە جەللە جەلالوه بە گرنگی ئەزانم لە ژێر ناونیشانی ئەو ئایەتە مبارەکە و ودەیان و سەدان ئایەت لە قورئانی مبارەکدا هەموو لایەکمان لە خزمەتی بەحس و بابەتێکی قورئانیا بین کە ئەویش قورئانی مبارەك وسنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ديان صدان آگاهيان داوا كمسلمانان بهمو هولو هزو توانا يكمان لخمي سلامتي و پاراستني او دين مباركا بين كهمو من لخزمتي عزيزانم بماني تيدانيا دەسمایی گەورە و وهۆکاری سەلامەتی دنیا و دواڕۆژی هەر یەکێک لە ئێمە بریتیە لەو دینە مبارەکەی کە ئیمانمان پێیەتی و لە خزمەتی ئاژین بۆیە ئازیزانم هەرچیمان کردووە بە هەر جۆرێک بووە دەبێ هەوڵ بدەین ئەو دینە مبارەکە بە سەلامەتی ڕاگرین لانحراف و لەلادان و لەفەوتان بیپارێزین ئازیزانم وەکو قورئانی مبارەك ئامۆژگاریمانەکاو دەفەرموێ وەعبود ڕەبەکە حەتا یەئتیەکە الیەقین واتە بەبەردەوامی پەرستشی پەروەردگاری خۆت بکە هەتا ئەو لەحزە و ئەو ئانوساتەی کە تیایە ئاگەڕێتەوە بۆ لای خوا ئازیزانم دەبێ ئەو ڕاستیە گەورە بزانین کە ڕێگای دینداریمان ڕۆژگار و زەمەن ئەکرێ هەمیشە و هەردەم واڵا نەبێت لە بەردەمی موسڵمانانە ئەگەر ڕۆژانێکمان ئازادی و ئەمن و ئەمان بێت کە بە ئیسراحەت خەریکی ممارەسەی ئەو دینە مبارەکە بین و بەردەوام لە خزمەتی ئەو دینە پیرۆزا بین دوور نیە ئازیزانم کە ڕۆژانێک بەڵا و فیتنە و مصیبەتەکان بگەنە ئاستێک کە دینداری و خواپەرستی زۆر بە زەحمەت و زۆر بە ناڕەحەت بۆمان بچێ بەڕێوە هەروەکو ئازیزانم لە سەردەمی پێغەمبەری خۆشەویستە صەلی الله عەلەیه وسەلم و هاوەڵانی بەڕێزی و هەتا ئەم لەحزەکە ئێمە باس لەم بابەتە گەوراکەین دوور نیە کە دەیان و سەدان جار مسلمانان تووشی ئەزمە و زەحمەت و ناڕەحەتی بوون لەلایەن دوشمنانەوە و سەدان فیتنەی گەورە بۆ مسلمان دروست کراوە ڕەنگە وەک پێویست نەتوانرابێ شەعائیر و واجباتەکانی ئەو دینە مبارەکە جێبەجێ بکرێت هەتا ئەم لەحزە ئازیزانم هەتا ئێستەش لە زۆرێک لەو وڵاتانە سەیری وڵاتی بۆرماکەن هەتا ئێستەش مسلمانان ناتوانن بە ئازادانە بانگی نوێژە فەرزێ بدەن عیبادەتەکانیان ئەنجام بدەن بە زیندوی ئەسووتێنرێن دەست و قاچیان ئەبڕێتەوە لە وڵاتی سین ئازیزانم بە زۆر گۆشتی بەراز و عەرەق دەرخواردی مسلمانانە درێت ئێمە ئەبێ ئاگادار بین هەرچیمان کردووە تا ئەو لەحزەی کە ئەگەڕێینەوە بۆ بەردەستی خوا ئەبێ لە خەمی پاراستن و سەلامەتی ئەو دینە مبارەکەمان نابین و ئەبێ ئەو ڕاستیش بزانین ئازیزانم کە دوژمنانی ئیسلام و مسلمانان بە درێژایی مێژوو بۆ چرکەساتێکیش ڕاناوەستن لە دروستکردنی فیتنە و بەڵا لە بەردەستی مسلمانانە وەکو قورئانی مبارەکە فەرمێ ئەفەرمێ وەلا یەزالونە یوقاتیلونەکم حەتا یەڕودوکم عەن دینکم ئین ئیستەتاعوا دوژمنەکانتان خوا ئەفەرمێ بەردەوام جەنگەکەن لە دشتان سەدان پیلانی خراپتان بۆ دائەنێن حتا پاشگەستان بکەنەوە لەو دینە و هەتا بە دینێکی سەلامەتەوە نەگەڕێنەوە بەردەستی خوا امروش عزيزانم دنياي كي برلا ازمات فتنه وبلا ومصيبه كان زور زورن لهم مباركانا بلام ايما هرچی من کردوا ابي لخمي او دين مبارك خمان ابين ابي بي پارزين بهر بهر تي چو يك بوا بگيانو بخينو نفس و مال خوشمان بوا ابي او دين لسر سرمان راگرين چكم ما اي سلامتي دنيا و رسوري دو روشمان براستي جا عزيزانم او رگ مباركاني لقرآن و لسنة پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو ایمد یاری کراوا دوسی خالق باسکم تا ام هو کاران بگری نبر بو ویکا همیشه دین و عقید من بسلامت بمینیتوا خالی یکم عزیزانم همیشه و بردوام ابی پیوندی بهیز و تند و طول من لگل خوای گوراها بید نابی مسلمان بو لحظه یک لو جیانا پیوندی لگل خوای گوره لاواز بید حتا ایم عزیزانم پیوندی من لگل خوای گوره بهیز بید پیوندی من لگل آسمان و لگل وحی و او قرآن مبارکا بتین بید او هو کاری سلامتی دینی ایم یا بابچین خزمتی او پیلانی که داینا بو پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم قریش که دوای زمانیک نه انتوانی روبروی پیغمبر و هاولان ببنوا بویا پرلمانیک یان هبو پیانا و دارو ندوا قریشو سرزلکان یان رؤسا و رئیسکان یان هر ایشیک یان هبو آیا ایشی گرنگ اعاز یان دا لو پرلمانا کو ابو نوا لوی راویش یان کردو بریار یان دا کو ابو نوا همو یان و تیان ام دین و پیامی محمد و مسلمانان روش بر روش لپرسندن و لبلاو بونو دایا بویا بریاریان دا با یک جاری کوتایی با پیغمبر و با پیام بینن صلی اللہ علیه وسلم او بریاریان داو او قراریان بنهینی و بداخراوی لوناو پرلمانا پرلبلاو مصیبتی خویانا او یان دا لدجی پیغمبر بلام خوا جل جلاله وحی کل آسمان و بو پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم آگا داری کرده و لو پیلانی که بویان داناوا ازانن عزیزانم لپیناوی سلامتی او دین و عقیده یک سالی ریک یک سال بیکم و زیاد شونویش لسر پیغمبر و لسر هاولان واجب کرا یعنی چون تو پنج فرز نیوشه که بواجبی بو بشش لسر مسلمانان یک سال رید پیغمبر و هاولان شو حتا بیانی لشو نیوشه بون تا خوای گورا لو پیلان دش به دینکه یان پاراستنی دعای یک سال عزیزانم سورت مبارک مزمیل برون سبب نزولکه بخون نوا او سورت مبارک 20 آیتا 19 آیتی لیک لا پرایا با یک جار 19 آیت لقرآن ها تخواروا فرمی یا ایوها المزمیل قم اللیل الا قلیلا فرمی راوستن شوب پیو و خریک او عبادت گوربن لدوای یک سال ریک کخوال لو پیلان دینک یعنی پاراست انجا آیتی 20 ها تخواروا فرزبونی شونویجی لسرها ولان لابرد بس هتا قيامت هر لسر پیغمبر خوامایه و صلی اللہ علیه و سلم یم امرو دجمنان چند پیلان لدجی دین و اخلاق و حیات مسلمانان اگر لعالما دی اگر امانه و دین من بسلامت بمینه توا ابی وقت پیغمبر و هاولان صلی اللہ علیه و سلم بردوان پیوندی من لگل خوابه هیز بید اگر وامان کرد او کاتا هیچ پیلانیک ناتوانی زفر بدینو بخیزانو با اخلاقو با عقیده ایم برید او یکم لو هو کار گورانا بهیزی پیوندی مانا لگل خوا جل جلالو دوهم هو کاری سلامتی دین مان عزیزانم دعا و پارانوا بدل داوا بکین لخوا که خوا دین مان بپارزید وك پیغمبر صلى الله عليه وسلم بردوام ام دعاء مبارك افرمو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك پیغمبر یک بو همو مکانت ام دعای کردوی یم زیات محتاجین او دعای نمکین همیشه فرمو یا مقلب القلوب ايو ذاتي دلا كان بدستي خوتا ثبت قلبي على دينك دلا كم دا مزراو كلسر او دينا اي ذاتي پروردگار دعا بكين بردوام روجانا برشيك لدعا من او بيكا او دينا من بسلامت بمينيتوا بو يهم لدنيا بي سلامت بين ولا قيامتي شا ان شاء الله خالص يا عزيزانم لوي چون دين من سلامت بي دور كوتنا ولا گناه لبي شرعي لحرام خواردن لظلم ناحقي هر کسي بتواني دور بي لگناه تاوان دور بي لشكان دني سنور كان اخواو او شريعتا گورترين زمانتي سلامتي او دينيتي ببي چوانو عزيزانم او کسانی خویان لگناه ناپارزن دینیان سلامت نیا الا برو انحراف برو لادان رون برون اوانی که زور سریان لگناه هایا نازانن ریگه اسلامتی و دینداری لکیویا گناه و تاوان عزیزانم دینی مروف افوتینی و ویرانی اکاد گناه عزیزانم بو دنیا رسوائیا بو قیامتیش ما يبوشي بدعاويا بچينا خزمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوشوی سفرمي لروجي قيامتا خلقان يقينن بقدر جبل تهام حسناتي ان پيا شاخيكي لأردن دس پيا كان ليمن كوتايا نمونا بو شاخي سوريا و كردوسان بيني نوا زنجيرة چيايا كويني سوريا پیغمبر فرمی مروفی وایان اللہ قیامتا با اندازه قرسائی او چیان حسناتی پیا بلام لروجی قیامتا لبردسی خواه وکو توز اجیب آسمانا وما یپوچه بیم کسا و دیانی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم صف لنا جل لنا یا رسول الله بو من باس که ای پیغمبری خواه کین امانا ما یپوچه بن فرمي أما كسانكن كاتي لناو عامي خلقان خويان زور بصالح نشاندن بلام كا كوتنا چولواني وتنهاني سوكايتي بسنوركاني خواكن جنادن بغناه تاوان أو غناها بو دنيا زليل يانكات بو قيامتي جدين يانفوتين وما يبوش يانكات هر وقت غناه يكات بيشوا يكسر امد بير كويتو بالله من دسبرم بو امتاوانا بقدر امل دينم اروخيت دي مروفي شكر ديني سلامت نبو هم لدنيا سرگردانو لقيامتي شاب ما يبوچي امينيتوا اگر امانوه دين من سلامت بي بخومانو خزانو مالو منالو بنا مالا من لبشرعي و لقناهو تاوان بپارزين اخير ريگا عزيزانم بو سلامتی دین من پشگیری و پشتیوانی کردنی مسلمانان لسرزویا لهرکو مسلمان یک هبو گوینه دی برنگی گوینه دی بدنگی گوینه دی بزمانی گوینه دی بجغرافیای لهرشوین مسلمان یک هبو لدنیا پشتیوانی لبکه بگیان و بدل ببالای بخوینه آیه سخری کن بناوی نتوايتي وا امان دن بقش عربو فارسو تركو زمانا كاني ترا اها جوريق لا قمراي خريك اخريت ناومان اسلامي عرب ما ناوي و اسلامي كردايتي ما ناوي نا اسلامي كردي هيو نا اسلامي عربي و تركي هيا اسلام يك اسلام و هي خوايا لو سري شرق بو او سري غرب لباكوري بو باشوري لهم مو بقعيكي سرزوية يك دين هيا دين رب العالمين همو ما لخزمتي أي إنما المؤمنون إخوة آخری که بزیمان نیا تو با عربا عرب چی کردو بو ایما باسی هلویست ناکین باسی دین اکین دین لهر کوی هبو هر مسلمانه انگلیز ترک فارس عربا ارمنیا آشوریا ای ناسی نای ناسی هر لهر شونه کجی ابی پشتیوانی مسلمان بین اگر مسلمانان یک خوین یک جستو یک لاشن نبون او کاتا دینش من سلامت نابه وریابین امان پشگیری لظالم و استمکاران نکین سنگری مسلمانان بیناس کین خدا هر رشی لیکردوین خدا فرمی یا ایوه الذین آمنو قرآن مبارک فرمی ای باورداران افرمی لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ورياب النكن بشتي براكتان بشكينن مسلمان بيناسكن بشتيواني لظالم ولستمكاران كن خوا فرمي اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا او اتانوي مسلمان بيناسكنو ظالم بناسكن خوا فرمی اتانوی پا ما بلگه بدن بدسم و تا سزاتان بدم وریابن مسلمان لهر کوی هبو ابی بدل و بگیان لگل یابی ابی پشگیری بکین ابی دعای بو بکین ابی سرکوت سپاسی خواب بکین ابی لعازار ابو خمی بو بخوین نکین زوریک لمسلمانان لیمان تکچوا سنگری مسلمانان بینازکین پشتیوانی لسنگری ظالم استمکارانه کینو لمزگو تیج نویجا کین او نویجانا لمیزانی خواهر گیراو نیا وریابن بوی اگر امانه بی دین من سلامت بی ابی بدلو بگیان پشگیری مسلمانان کین لعالمو و مسلمان لهر کیو بو ببالای بخون و دعای خیری بو بکین نمان خلط یعنی به هیچ پاساویک مسلمانان وقت پیغمبر فرمی یک جستو یک لاشن او ابیت مایی یک ریزی و سلامتی مسلمانان در انجام کشی سلامتی دین کمانه انشاءالله لخوای گور دعوه کم عاقبت من خیر که خوای بنا و صفات برزکانه توفیق خیری همو لایک من بی یا ربی دین من سلامت کی بنا و جوان کان یا رب العالمین ام خاک و الله تو ملت بپارزه شفای نخوشکان من بی عاقبتی همو لایک من بخیر بگیر اصلاح حال من کی ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین اللهم آمین
1: بدری جایی شو روز دتوانن هاوری رادوی محراب
2: بسم الله الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
3: براستي بو ايوه هيا لپیانبری خواوة چاکترين نموني غيكو پیکيو سرمشق بوتان بتايبت بو او کسي كبتماي خواو روجي دوائيو يادي خواش زردك

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعات دا خير تلا لنيجكي لمالوا يان لبازار ببستو أوان دبلا أوش كاتيك دبيت اگر کس یک تان دزنیجی کی جوانی گرتو پاشان هاد بومزگو هیچ شته هانی نده بید جگل نویجکا و هیچ مبسته کی نبید بیجگل انجام دانی نویجی جماعت او هر هنگاوی کی کناویتی پلیک پی برز بوتو و گناهی کشی لی بوتو حتا دگات مزگوتکا. اگر چو مزگوتکا اول نویج دایا مادام چاوری نویج کردن گیری دا بید فریشتکانیش بایده پارین وو داوایی لی خوش بونی بوده کن مادم لو کورا دابید کنوی جیتیا کردوا دلین خوایا بزایید پی دابیتوا خوایا لگناهکانی خوش ببو توبو پشیمانی لیور بگدا بمرجیک آزاری کسی ندابیو دست نوی جی نشکابی.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رضي خواي لبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رضي خواي لبي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بید بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوی همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو و باشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاسگزاري بو اوو تواني انجامداني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگر نیل آنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتوا دی فرمو: پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سرجم بونورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویستیکی هیا. خواه گیان پناو پشتگیرو هیزو ده سلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو ده فرستینو خاونی همو نازو نعمتوش کومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهایتو بدر سوزی و

عن عقبة بن وجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوين بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوين لبي يرابيان توو وابن حبان بصحيحي دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيرتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجاكو بخويني أو هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خوين لبي قراويانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزاي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا استو جير پاريزگاري پروردگار حتى نويجيكي دي كداده بشوى طبراني با اسنادكي حسن جراويتوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رزاي خواي ليبي لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيارت وكافرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله و سيوسيجر الحمد لله بليو سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجي قياندني همو ويستيكي هيا اوه خواي گورو پروردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي بشوى مسلم رحمتي خويلي بجراويتي و عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رزاي خواي ليبي دلي لهرن يجيكي فرز يان سنة دالة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعاي كردوو كمو زيادي تيدا نكردوا كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان براستي هر توي رينوين داري بولاي چاكو رفتاري جوانو ريگريج لگرتنبري روشو ريگي خرابو نابار پیشا طبرانيو ابن السني گيرايانتو وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة أو يقول إن رسول الله صلى

الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني ذكرت با چشني فير كردي نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي ذكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرجدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت العزيز الحكيم فلك الحمد، أنت القوي العزيز فلك الحمد، أنت الغفور الرحيم فلك الحمد، أنت السميع البصير فلك الحمد، أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد، وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد، وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد، لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك الخير كله، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحمد.

ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا

من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك اللهم أن ترحمنا في هذه الليلة رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام.

إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك

الآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

إلا أنت. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أمتي أجمعين. بسر برزكان إما دار خشوي سكان بران خشكان جنز الله وتازة بيجش تكان لهجيا كان لها شيء كان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسر برزكان لم القتازة ذا لخصمة ذا باسي بابتكي زور جرين ذكين براسي بابتك زانان زوق سان لك الدواء واقع شي جوري هي و لاني زولاني ايجابي و مقوته بهزي هي ولاني سلبي و ناراحتي و ناخوشي شي كذا هي. اما بثبريتي لا غريبي يعني خودر كوتنا ولا ولات و كسوكار يعني سجن لنا و سجن و لولاتك ابي كانت واني بيته و ناو كسوكاري خود. ام غريبي براسي هر غربت غريبي خوي و شيك زور يعني تندو قرسو ناخوشا معنى كي قرسا لفظة كي هر قرسا غريبي چونك معنى اوية كإنسان درده كي يتولى ولاتو نشتماني كو ملك هكار هيا او كاتا او إنسانا كدر كي يتولى ولاتو نشتماني او كاتا هستكا كوا بيكسو لشويني كو توتا جگاكا كسوكاري ليو نماوار هوركاني نيا خوشويساني اهلو كسوكاري دوستو براکانی حتی دای کباو کبار زکانی نن کبا پیرکان آموزاکان خوشکو کسوکاری او زگای کلیب و کچن سا

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلة بيدليت في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خيرتلا لنيجكي لمالوا يان لبازار ببستو أوان دبلا أوش كاتيك دبيت أجر كسيك تان دزنيجي كي جواني قرتو باشان هاد بومزقو هيتش تيهاني ندا بيت جيغا لنيجكا وهيتش مبستيكي نبيت بيجغا لأنجام داني نيجي جماعة أو هر هنقاوكي كناويتي بليك بيبرز بوتوو گناهی کشی لب و تو، حتی دقت مزگوتکه. اگر شو مزگوتکه اول نوش دایه، مادام چاوری نوش کردن گیری دبید. فرشتکانش باید پارین و او دوایی ل خوشبونی بوده کن. مادام لوک ور دبید کنوش جیتیا کردو. دلیل خواه بزیت به دبی تو، خواه ل گناه کانی خوش ببو. توبو پشیمانی لیور بگده بمرجیک آزاری کسی ندابیو دست نویجی نشکابی.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پر وردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش گی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیا مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هكاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سرجمبو نورو سپاسو ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواه اگيان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من هی بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كر عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد ابو داود ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیح دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابی امامه لپیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دگیارتا و کده فرمی هر کس یک آیت الکرسی لدوی همون یوجه که بخوینه او هجر گریگ نیل آسی چونه بهشتی جگل مردن نبه پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواهین لبه گرابیانتا و عن علی رضی الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويت يوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لپیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم دا گیارتا و که فرمویتی هر کسیگ لدوی همون ویجیگ سیوسی جار بله سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بله و سیوسی جار الله اکبر بله ولکو تا همین جار کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو او توانای با جیگیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازهی کفی سر دریاش و هابه کانی دبوره گر با اندازهی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوایی لیبه گراویتی و

واتا ابي اماما رضا اخواي ليبي دلي لهر نواجه كي فرض يان سنت دالا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا جيوم ليب و امن زاو دعاي کردو و كمو زيادي تيدا نكردو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گورايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي کردارو رفتارو روشتي چاكو جوان براستي هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه یعلم بنیه هؤلاء الكلمات كما یعلم المعلم الغلمان الكتابة او یقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشنی فیر کردنی نوسین با منالان للاین ما مصایان وو و دی فرمو پیغمبری خواست صلی اللہ علیه و سلم لدوی همون ویجک پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فیتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر پیشا بخاری و ترمیذی یا رویانتو

0: برنامه دروشان دروشان در فتیکا بو دروشانوی درون به انواری قرآن برنامه دروشان لامدو پیشکش کردنی دکتر عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا وفق هذا الجمع المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا عزیزان و خوشبستان هر که بون اشتی پروردگارتان لیبه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هلا خزمتی سورتی مبارکی النمل دهیم دوی اوی پروردگار باسی مصیر و انجامی بی باورانی کرد که روژی رستاخیز و دوایی چون لدو زغدا سزا ادرین کسیش فریان ناکویت و بها ناین و نایت او کاتا افرمی وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ تو أي محمد بدل ميايوا للآن ذاتك زور زور داناي زور زور زاناوا قرآن بوده قرآن لذاتك زور داناي زور زاناوا ورقري رغم دباسي دابازين السروش وحي من بوكا بودلي بيغمرنا زارمان عليه الصلاة والسلام أبنين لزور جگاده لقرآن پیروز کاتی باسی توراتکا یخو باسی انجیلکا یخو باسی قرآنکا حکمت لگل قرآنا لگل توراتا لگل انجیلکو کاتوا یخو لزور جگاده حکمت و علم مروفکان اگر پولینیان بکین سبارد با زانایی و دانایی اتوانی بیان کینا چوار پول پولی یک بیان کسی نزانی که نزانا انجا ندانشا يعني نحكمتي هي نعلمي هي كسي دوميان زانايا بلام دانانيا زانستكي زور زوري كو كردوتاوا لهمو بواركاني جاندا قسي هي اتوان قسبكا بلام سيركي دانانيا نازانا لچكا تكا قسبكا نازانا چون اقساني لچسات وقتكا لچشوينكا جيوزيبكا كواتا دانانا بو بهمو کورو کومالک نیاشا حچن او همو علمی پی بو ولام چو که دانان بو که شی دروس کر زانسته که بو با والا بسر یو کسی واش من هی زود دانایا ولام زانانیه زانانیه اوش که شیه چواره من اوی که گرنگا بو کسی بانخواز بو کسی بروادار بو کسی عقل اوی هول بدا هم زانا بیتو هم دانا بی زانا او کسی زانستی کوکرود و زانستی کلایه. بلام دانایی چسبندنی او زانسته لسر واقعه. کسی قرآنی لبره. شارزای معناکانی قرآنه. همو آیتکان بو شروفه که. بلام نازن لکیا جیب جیب که. لچه شوینه که. لچه ساعته که. لگل کیه ده. چون بی چسبینه لواقعه ده. اما نازنه. بوی زوجر کشه دروسه که. لبری اوی که واقعك بقوري واقع تيكدا هرچن آيات كان هنا توا بلقى قرآن كان هنا توا بلان واقع شيويني واقع شيويني خوش بستان دو جور داناي من هي حكمت حكمت بشي كان او پندانية كبوتا قشجير همو جيهان باوريان فيتي كواتا جور پندك مانية كبيوتر الداناي پندي پشينان يكميان قطعية حلق بولناكا دو لهمو جهانه او کوی گواهی. ایسا بورمونه که اتالی پتی درو کرده. کرد بیله، فارس بیله، عرب بیله، مسلمان بیله، نامسلمان بیله، امریکیک بیله، اوروپیک بیله، آسیویک بیله، افریقیک بیله، هر کس بیله. چه رنگی که هبه؟ چه ایدیایی که هبه؟ چه بورو بوچنی که اقصراسه؟ حالا قبول نکه پتی درو کرده. بعد رشخانی جبه هر کرده پده که. زوب شده. یا خو برمونه چنها نمونه دی که هیه که یعنی بوتا پندی گلان هرچنه پندگه کردی بی بلان پندی گلان هرچنه در پندگه علمانی بی بلان هرچیه یعنی معناکی لهمو گلی که هیه علیه برمونه اگر جن لمالی شوکیا دلی خوش بی با کول برد اجیره سری که جن لقل ميردي عضلي خوش بيتو ميردي خوش بيتو عسو دبي لقل قاع تر هزب مانويتي ناكا أما يتر حقي بسروني وجدهم كردا فارسا تركا يعني أما يعسايكا أما نكواتا يكم قطعية دوم بشجيرة همو جهان قريتوا سيم چسباو ناقوري پتي كرو درو كرتا تواب تا روج قيامتي شبر دواما شرعي درو زو اكو جيتوا بو شوازا يعني دسكاري ناكري ناتو عند دسكاري بكي اوه بيوتري حكمت حكمتيش انجا معنايكي دوميان اويا كتشونيتي چسبان دني بنما جوانا كام تر قرآن بي تورات بي انجيل بي قسيكي بيشينان بي قسيكي زانستي بي يعني قرآن في مانالي تورات في مانالي انجيل في مانالي وابكا امكاربكا بلام چون بيكي چون بيشسبيني لچ ساتيكا لچ شوينكا لقل كيا اما بيوسي بحكمته بوية پروردگار فرميشي تو قرآن اللان ذاتكي زور داناي زور زانا ورگرتوا كاوتا قرآن ليوان ليو لحكمتو لعلمه تو شبه حكيم بيتو ابي عليمش بي نا كريكي كان فراموش كي لسرسابي ابي ديكي إن جادوا يوا نموني ورقتني سروش وحي ما نبوينا توكا بيش قرآن هبوا بيغمراني ديكا كسروش وحيا ورقتو لان بروردقاروا باسي بيش بيغمر ما نبوكا عليه الصلاة والسلام يا كميان موسى بيغمر عليه الصلاة والسلام إجابة بيغمر فرمي خواي قورا إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون أفرمي أي محمد يادي أو ساعت واختبك كموسى لقل خيزانك لقل مالو ناليا طبعا موسى كاتي لمصر شو دروا برو مدين روي إن جادوي أول مالي بياو باشا كايتر شعيب ياخو شعيب نيا خلافي لسرة مرزنين شعيب بيغمر بي عليه الصلاة والسلام أو كات الشواني بوكردنو كشي كان بوبها وسري أم موسى بيغمر عليه الصلاة والسلام كيشتا نبوتا بيغمر دواي أوا دا صالك التغاوكاو إنجا شوقي ولات خاك جزيدي باوبا بيران ليه دا يعني ترتا مزروي بودي داري خاك ووطني أيوه بقررتوا هرچن ماوكي بسر چوا احتمالك بقررتوا وكجري بجيري بالله مسيركي عشقي خاك ووطن آل الدليو أيوه بقررتوا بمصر او كاتا مالو ناليكو كاتو برو مصر الروا بلام لدشتيكا اما شوا زنيكي تاريكا سرماو صوليكي زستانا خيزانو مالو ناليان لقلايا برسيانا سرمايانا تاريكيشا چاو چاو نابينيو كردواريالي ريشيان ونكردوا لرده لدوروا لسر طبولكيك سركا رونا كيك أبيني آغري كبيني زود لي خوش به إن جاء أوانيك لجيانيا أم واقعا نبيني وهزبا تامي بينيني آغرناكن بتايبتي بروسيري كردواري خوان بكا يعني قاچا خاكان أواني خريكي قاچا خشي بون مونا لشا خاكانا يعني بدجي يعني حكومت بنهيني قاچا خيانا كرت بلامسيري كيسر موصولة كبفر باريوا يعني سرمايانا كزنا بينه مش لا يكجاو توا بلا مسلك إلا دورة وعجري كبيني تلبرسيتي أروى احتمال دوج مكشي بيه بلا مهر اللي بابروم باشترى بالكل لبي هوالك دسم كي بزام برو كي بروم يا خوتي كنانة كم دس كي يا خو كم خوم قرم كموا كاتي بيج مرجع تي بيج مرجع أو حالتين زوزو بسرعته أوان لما اعتزيت ارتياجن تامي أما اعتاكن ك كسيك قر سر ماي بيتو لجي كابير ريون كرد بيتو برسيتي بوية كاتي لدورة وآقرة كبيني هاناي قوبا بلكو هوالك ريبشان دريك رين مايي قوار بقري ياخو يعني خوي قرم كاتو ياخو تيكناني كي دس كبين إنجا أويش بخيزانا كي يلي ومالو منالي يلي أفرمي لأهله أفرمي قال لأهله يعني بخيزانا كي يود أهل لدا خيزانا مالو منال هرهموي أقريتوا بشيوازي كي كو يعني كو قسيان لقلاكا جمع إني آنست نارا آنست هندي مفسر فرمي يعني أبصرت ورأيت ننا بينينك كأميدي في بيبخشي لأنس وهاتوا لأنس وهاتوا لزمان عربية بينين چنها وشي وبكار هنراوا يسابون من الله چي الله رأى يعني بيني رأى يعني بيني نظرة نا سيري كرت أما جوازة سير كرنا الجوازة لقل بينينا إن جادوايا وسيركي شزرة يعني بطوري وسيركا ناوچاوي قرجكا بطوري وسيركا بينا وتري نظرة بينا وتري راء بينا وتري أبصارة ايشي بيوتري شزري بيوتري ياخو أقر چاوي بداتا سرشتيكو با تيري سيري بكا وكولي واقي ورما بيها أو بتركيز لسير بكا عليشي علي حدقة حدقة حدقي تشاوي بكاريني بو سير كرديني أوشتا هو بيوتري حدقة إنجا سيريكا ياخو با تنشتي تشاو سيري بكا أواكا علي اللحظة بملاولاي تشاو سيريشتا كان بكا راسا وخو سيريناكا بملاولاو سيريكا علي اللحظة علي اللحظة إتنا مانا دستواجه كيزونا أنا ساتشيا أنا سابينيكا كأوميدة بيبخشي لدرو آگری کی بیلی و دلی خوش بو دلی خوش بو او کات لجیاتی وی بلی را ما یسعده و یؤمله نا نا نا افرمه چی؟ افرمه آنسا یعنی بینی آگری کی بینی بینی نو آگره دلی خوش کرد امید اکی پی بخشی اینی آنست نارا ساتیکم منها بخبر او آتیکم بشهاب قبس لعلكم تصطلون افرمي هوالك تان بوينم هوالك تان بوينم لا يتي دي كافرمي او اجد على النار هدى ري بشاندريك يا خو كسيك ريم بيبشاندا يعني ريجيك بدوزمو اگر كسيك جلوينه بي لرغي روناكي اگر كو رغي خوم بدوزمو بزانم برو چيو برو ريمانون كردوا او اجد على النار هدى يا خو چي يا خو غرمش عليكي يعني قش یا خوص الكبزوتي كي قش يعني دارك آگري كي پيويا اقشيتوا او ناوروناك كاتوا سالكبزوتي قشي پيوتري يا خو مشعلي قرمشعلي كي قشي پيوتري يعني بوتان بينام لبروي هم خوتان قرم كنو لعلكم تصطلون تصطلون يعني چي خو قرم كردنوية كواتا سرماين بوا كواتا سرماين بوا لعلكم تصطلون بلام افرمين فلما جاءها هر اونا گشت لای اگرکا سرکا اما اگر زور جاواز لای اگری دنیا اما اگر نیا اما روناکیه جا سرکی درختی که لای راسی دولکوه او درخته لای راسی دولکوه باشا او درخته که بطا پولکیه کوه لجه که که پیتری وادی مقدس دولی پیروز لناو دولکا لتنشتیا لای راسی و تابول کی کی وسره او تابول کو وسره کی اگر کی بینی و بلهم اگر کر ل شو دریت ل درخته کو دری اما سیده براسی درختی کو اگری لی بیتو نا اگر کا درخته کا سوتینه نا تری درخته کش اگر کا کو جنتو مت شی براسی ان جا او ناوی هم روناک دو تو بو اچت ناو روناک کا اچت ناو او اگری کا ل روالتا او کو اگر بلهم حقیقتا چیه نور لحقيقة روناكية أو ناوي هرهمو روناك دو توا هرشي توا سركا جوي لدنجي كي زلالة بيت دنجي زور زور بتام دنجي زور خوش چه جيلي ورقري جوي لچيه سركا لو كاتيا خواي قورا قسيلة قلاكا أفرمي چي أفرمي أمبورك ما في النار ومن حولها او کسیل نو آگرکایا پیروز کراو اوانش لچوار دوری آگرکان اوانش پیروز کراو جاهنه مفسر فرمویانا اوی لنو آگرکا بو خدا بو یا خو روناکی خدا بو اما راز نیه اما راز نیه لرده فرمی بوری که یعنی پیروز کراو یعنی پیروز نبو ذاتی که دیگه پیروزی کردو که واتا خدای گوره او کسی پیروز کردو لنو آگرکایا او کسانشی پیروز کرد ولی چهار دوری آگر کن. اکری او کسی که ناو آگر کاب یعنی ناو روناکی کاب موسی به علیه الصلاة و السلام کاتی رشتون زیب بود تو و استویتی یعنی سلکب زوتیک یعنی ور بگری مشعلی کی گش ور بگری لو روناکیا سرکات چو تناو روناکی کا پیروز کراو لاین خواه خواه گرم جدی داده که تو تازه پیروز کرای لاین منو پیروز کرایی او کسانشی لچوار دوری توان خانواد و خزانه کاند یا خوچی یا خو فرشتکان باشا یا خو فرشتکان لناو یابنو موسى لدروي بي عليه الصلاة والسلام قرنق أويا لدام بس ما نويك لدام بس خدانيا قر خدا بايا فرمي تبارك من في النار ما فرمي بوريك من في النار بيروز كراو خواهر خوي بيروزا بيروز نكراو زادي كي دي كلمة بيروزيكا باشا چيها أمدنا واقي ورميتو قصي بوناي هيش قصي بوناي انجا دوايا خواهي غورا بيه فرمي اما جار نزاني كي نزاني كي سركا جوي لهمان دنگ بيالي چي افرمي إني أنا الله رب العالمين من الله پروردگاريتوم پروردگاري جهانيانم يا خو لپا آتي سورة طه فرمي إني أنا ربك من پروردگاريتوم الله أكبر إن جاء بيه فرمي فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى تنع لكان الدحكة فرعنا تولدغولي بيروزاي كنا يطوايا تدولي كي بيروزاي تو أم جي يزور بيروزا أبي نعلا كان فريدي نعلا كان داكني أوش يكسر لترسانا حرشانا تشيجي لو ترسورا قدي تشيجي لو دنة ورا قدي بلعم يكسر بقوي دنة كياكا أزاني أما الله يقصي لقلاكا نعلا كان فراداو بلعم قصي بوناي حش قصي بوناي إجا أوي زيادة سننجي راكي شي أوي أفرمي يا موسى كاتمار خدايا نايميش زاني يا موسى نايمين ينت لردا براسي زور زور سيرا الدقيل لدني خدا بي ناود بيني ناود تو بيني بتعيبت لكاتك لجيك كسيلينية كسيلينية أفرمي چي إن جالو كاتيا خداي غورا كناويني أيوه كمي آرامي كاتوا إنجا أوي قصي شي لغلابك وايلبك أويش بيتا قو قصبك بويا فرمي چي وما تلك بيمينك يا موسى أوي بدستي راس تويا وطيا خو خداي غورا أزاني وطيا بلام أوي كمي موسى هيور بكاتوا آرامي بكاتوا آرامي بيبخشي بينتا قو كسي بترسيناتو نقصبك برا برا وايلبك ونسور بقري لقل خداي قورا أفرمي شي وما تلك بيمينك يا موسى أويش ليرال دميكاتو أو نتشج لبرسارك ورقري هر أوانية بلي برورد قارا وقوتانا كموطونا أفرمي قال هي عصايا أتوكأ عليها خوين بسرع دا أدم أها بابا شوان قوتانا قوباليكي بدا سويا كاتي مانوا بيت هربا بيوية دانا نشتوها زور جارب پیویه چه که خوی دا بسر گا پالکه یعنی گو پالکه یا بسر گو چانکه یا شانی بسر دا دا لبروی هر بپیو پشوی بدا اتوکو علیها و اهشو بیها علا غنمی و اهشو بیها علا غنمی جا فرمی گلای دار ابارینم بسر مرکان ما بو گو پالا بو گو چانا ایال دارکان گلاورینی بسر مرکانی لبرو مرکانی بیخوا وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى سود قازان جيزود تريشيه بومن يعني بوش تيدي كش بكاري ينام باشا ماريكي بيه كجي دعبايكي بيه دور خيتوا باشا سودي زور زورا يعني وكو جاران ونو لقند كانا قبالان بكارينا برچيلي يعني هنجيرو أمانا پيانو كردو شانيانو يان گرتو اما لقند زياتر تاملو بابتاياكا على كلين سركة چه جوارا قلل لقل قصة كردن لقل ذاتي پروردگارا عز وجل إنجا دعاية وخواي قورا فرمي وسبحان الله رب العالمين باكو بيقرد الله پروردگاري جهانيان إنجا فرمي يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم أي موسى تلنيابا بزانا من الله بعزت يعني زور زور عزيزم زور زور داناشم حكمتم هي وعزتي شميه إن جاء دواي ويك برساري ليك راهو شيء بدستوا أفرمي شيء دواي بدستوا يا كجو شأن كتا جو بالا كتا أبرو فريج وألق عصاك جو شأن كا فريبة فريج أويش يكسر فريدة دواي ويك برساري ليك راهو أو شيء بدستوا أويش فرمي جو شأن كمو أو السوداني هي أبو منبو كرنا بكارينم فرمي دجو شأن كفردا أويش قوشانا كيف رادا هر اون نگوزانه که افرادا ابیت طول مارک بخیرایی اجوله توا بخیرایی اجوله توا اینجا فرمی قرآن لغدا فرمی والقی عصاک فلما رآه تهتز کانها جان ولا مدبر ولم يعقب سبحان الله کاتی گوچانه که ابینی الاری توا وته طول مار باشا وته طول مار افرمی ها بخیرایی اجوله سور ترسا موسى پیغمبر ترسا هلات رای کرد اینجا لاشی نکرده و دو جور ترس من هیه را کردن من هیه جاری کن که را که هلیت جاجر لا که تو چو کالی دو جمونکم دور کوتو تو لمن ایتر تاو رزگارم بوا لا که تو لبرو دل نیابی بلام جاری کن لا نا که تو چو که هر ترس لگلا بردوان بی ازانی هر بدوات ویه باشا اینجا موسى پیغمبرش علی الصلاه و السلام اردا کگوچان کیف رادا ابي بتول مارک ول بردمیا اجولتو اتر سی براسی بو هلتو ولم يعقب لنا كتو سيردوانا کا خوای گورا فرمچی یا موسی اقبل موسی بقررو بقررو بو ترسی انی لا يخاف لدي المرسلون لا ایمان نرا وکانی من رسول کانی من پیغمبرانی من لا ایمان نابو ترسن لا هاتي دي كافر ماشي إنك من الآمنين تواو تو أمانة دور قرتوا نابي بترسي من أمانة بي بخشيوي من آرامين بي بخشيوي إتر ترسي چي بويا إنجا دوايوا أقرأتوا خداي قوركاتي لردع بي فرمي بيغمرانو نرواني من بهشي وازك لاي من الناترسن لردع هني مفصلة فرمون موسى بيغمر بيري خوي كردوا فرموی ای باشا من چون نترسم من توانکم انجام ماوا که تیل مصر آبوم کسی که لقوم که من شری کل لقل دجمنا کانی منا او که تا پالم پیونا مستکم لیده کوت یا ایتر مرد بسر منا ساغ بویوا تا او گناه که و ظلم لخوم کردوا بویا لرده ترسی که لینیشه که خواه گوره سزایی با اینجا بویا قرآن فرمی چی خواه گوره لم سورتا فرمی چی الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم أفرمي تنها أو كسانين بي كستميان كردو بلعم كستميان كرد إنجا دواي أو دواي خرابة كاريكان تشاكيان كرد تشاككي أبيته هو كاري سرينوي خرابة كي إن الحسنات يذهبنا تشي السيئات أفرمي تشاككان خرابة كان أسرنو لا نبن حربون يانا منه تو تصور که دفتری اعمال تقریت بده سوا روز قیامت اتوی سری کرده و کانم کی دل نیاید که لدنیا دا هنی کرده وی خرابه هبوه که سری دفتری اعمال تقریت سری کرده و خرابه کانی تدانیه الله اکبر یه من دل نیام خواهی گورشتی لبیر ناچه تو فرشتکان حالا ناکن هر چیم کردوه همی انوسیوه بو او کرده خرابانه منی تدانیه او کرده و خرابانه بو نان بینم بيو فرمي او كاتا ان الحسنات يذهبنا السيئات بيرد دي چاكي كت كردوايوا بلي او چاكا بوهو كاري اويكا خرابا كت بسريتوا لدفتري اعمالتا يتربوني نامني الله اكبر يذهبنا هلابا نايلا السيئات جال الرشا فرمي الا من ظلم جيكو كساني كستمكا بلام اگر استمي انكرت او كاتا شاكب كان لدواي خرابة كاريا كانيان فإني غفور الرحيم من زور زور اللي بردم زور زور بصوز مهربانم لقليا الله أكبر إن جاء دواي فرميتي وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وعمله إنهم كانوا قوما فاسقين بلقيه كميان بشاننا بلقيه قوشان كيبو كياي بزويا بو بمار پیشو بلگی دی که پی پیشان با خواهی گوره پی فرمی خوز حوالا تخف هشتا گوچانکی مارو الریتو اجولو بخیرائی اروا کنها جان جان یعنی چی؟ یعنی طول مار کلبر چاو نبی جی مونون لزوانی عربیا حرکات کو بویو معنی دا پوشینا جن جنوکا یعنی بوچی پیوتری جن لبرو دا پوش راو کورپا که لکسپی دای که ایتی کورپا که لسکی دای که ایتی پیوتری جنین چون که دا پشراو مجنون او كسيك عقلي دا بشراوة شيت عقلي دا بشراوة جنة بهشت هر كسي بچتنا و بهشت مستور خواه ستري کردو حياي نبردو قناكاني دا بشيوة جنة بمعنى باخة ك دارستانيكا باغيكا شروع پره هر كسي بچتنا و لدر و درناكوه یا خود لقب و پکانی صلکانی چی بونتی کل یک بون او پیوتر جنّا نک داری که رود نوسی لقیه بیتو نه نه او پیو نه اتری چی جنّا جامی جن قلغان تودا پوشی لدوج منکت پیوتر می جن پیوتر می جن علی کلین چنها معنای دیکشی هی اینجا جان او طول ماره کل خیرایی لبرچاونه بی کنها جان يعني طول مارا بخيراي الروح لبرشاو النبي باشا اللي ده خواي جورا فرمتشي لبروي ترسيني اللي رابع لقالو قوشانيا كادي بچه تلاي فرعون قوشانا كي دربينيت انجا قوشانا كي فربدا بيتا مار او كاتب درسي كاوتا سرنا كوينا ابي الرأي بياني لسروي ترسيني اللي ترسيني اللي افرمي خذها ولا تخف دي بيقرا بتستوى ما ترسى ما ترسى بيقرا بتستوى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى وكجراني ليكينو يكينو بقوشان بقرا بدستوا تو هشتا مارا بماري اقري بدستوا دستا بيبو مارا كا اقري بدستوا كات اقري بدستوا سيركي بيتو جارت ربيتو بشي بيتو بقوشان تترسي نامني ليرد أخواي قوري كاتا طول مارك چونك نايو بترسيني ايو الرأي بيني وترسيني علي بلام كاتي موسى بيغمار رجيت لاي فرعون دارو لستكيك كوبنوا پیشوی که خلق کوب کنوا هر فرعونو دارو دستکی وزیرکان کوبونه توا حاشکی کوبه توا او کاتا موسا پیغمبر علیه الصلاة و سلام کاتی او داوی بلگیلیه که گوچانکی فرادا ابیتا چی؟ القا عصاهو گوچانکی فرادا فا اذا هی ثعبان مبین ابیتا اجدهای چن گورا ده تصور بکا یکم جار بوبتو لمارک موسا حلاتو رای کر اینجا ارگم جار اگر بوبایتا اجدهایی که گوره لجهی که چولوانی ها کسیش فریعی نکوه ای چیه بو؟ زیادر ترسا باشا بای ایوه رای بنیه کمزاری بیت طول ماره بلام کاته ای خواه گوره ایوه فرعونو دارو دستی بترسینه ای کاته چی؟ ای کاته اجدهایی که گوره بوی ثعبان ماره که زبلاحی گوره باش خود حوالا تخف موساش اگریتا وو او کاته سرکا بیتا وو گوچانه کی گوچانک جارانی اینجا خواه گوره فرمی بلگی که دیکش پیبشانم و ادخل یدک فی جیبی که تخرج بیضاء من غیر سو افرمی دست بخره بنا غلط کاته دستینی تا درو یا خود دست هر خویی ایتا درو تخرج بس پیایتی کی جوان ایتا درو ببی اوی سواری نخوشی پیو بی خلکو بزانه اما توشی بالکی بوا گری بوا گلی بوا پلی پیو بی نه نه روناکی که دست زو زو جوانه بی خلق غلطی پی ناکن سکایتی پی ناکن اها کسانی که دست پیان سپی و بوین خوشی سرکی زور جار دستان اشار نوا که نمی بیشار نوا او توشی نخوش بود چی بکا خود صلاتی خوی نبوا بلام هنده کس لوا چی بشیوازی که دی کسی ری دستان بکن بوی دستان اشار نوا یعن هولادن علاجی خویان بکن نه اوانیه تخرج بیضا خوی اتدروا بس بیایتی که زور جوان سر سراکش ایت درو من غیر سو ببی اوی آسواری نخوشی و ناشرین و قیزونی پیو و بیت هیچ شتکیوانیه فی تیس ایات افرمه دو بلگه نمانه لنو بلگه گورا لنو معزه گورا کبو فرعون و قوم کیمان ناردو ایتر معزه کانی دی که وکو کل باران وکو یعنی بوق بون وکو خوین یعنی اوه نو معزه گوران که خواهی گوره با موسا پیغمبری خلات کردو زیادر لو معزه شی پی خلات کردو بلا هم را ترکی زکاتا چن نو معجزه افرمه چی اله فرعون و قومی الله اکبر باشه لرده موسا پیغمبر لفرعون الله تو که چی خواهی گوره اینی ری بلای فرعون اذهب اله فرعون انه طغا تو برو بلای فرعون او زیادل راده استمی کردو طغاطو يعني زيادة الروية زيادة الروية لا حول ولا قوة إلا بالله أركيكي زوز القرصة باشا لردا دو كشاهي كشاهي كان أويا من زمان متطلاهكا زمانم يعني أجيري لكاتي قصة كردنا زمان أجيري ولا ينطلق لساني أتسم برو ملاي أو كاتي قصب كم زمان بجيري جوان بابتكاني بورون نكماوا باشا دو من كسك ملي كشتو حتشنا بحق كجراوا باشا شربوا أو استمكار بوا دارو دستي يعني فرعون بوا استمي كردوا لا يكي لقوم كاني كم من نجبر قريم ليا كردوا أخو تایبتش نموسه بیکوچن بگذره کملا عوتر مردوه باشه بلام عوات رسم تو ولام لب کنن به پیا سی خوان بین بام کوچن اینجا دالتاشم پیب کن وی یعنی لیر دا خم بتنهام کیشک زمانم تطلاکاو گریه دو سیج کزی کملا کشتون لبر اول لیر دا دواکا افرمی رب اشرح لی صدری خواه سنگم فرعون يعني كاتي الرومدان كاتي أبي سم كفرك أبي سم فرعون الله من خوايتهم من بروردقاري إيوان طالما تنبي إترنت وانا مناقشة عن لغلابكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري إيش كان بغسان كان مشي كيزور قرصة يا رب وحلل عقدة من لساني يفقه قولي جري سر زارم سر زمانم بكرو يا ربي لبرا اوان ليم تيبقن انجا واجعل لي وزيرا من اهلي لذا معناي كي ورتي هركاتي قازان جفكر حزبكي هاوريكت حزبكي براكت اوش همان قازان جبكا براو كسوكاري خو لبيرنتي هاوريكانا لبيرنتي هاوري تنغانا لبيرنتي موسى بيغمرش لردا حزكا بشك لو بيغمرايتي لو بلو بوستا قوريكا لاني خواوا بيخلات كراوا هاروني برايشي بقريتها إنجا دانان بحقك كلاي كسي جدي كيتو أو حقت نبي دان بواني كزماني قريتي دايا ناتواني بشوازي كي جوان قصب كاودري بري بلام هاروني براي أفصح مني لسانا زول من روان بيشتره أتواني جوان قصب كا دائمش بكري أرمتي داري من باوش ملقلابي بكري بيغمبر يا ربي خواهي قورا مجديرته افرمي اوتي تسؤلك يا موسى داواكت جيب ذكرى او كاتا خواهي قورا وحي بو هردو كان نري فرمي بهردو كان وبرون بولاي فرعون بقسي نرم قسي لغلاب كان اقاتان ليبه فقول له قولا لينا خواهي قورا خوي ازانك فرعون ايمان ناني بلاما فرمي لغلاوشا بنرمون يعني قصي لغلاب كان بلكو إيمان بيني بير بكاتو بيشترسي بلكو كبو أوانا خواهي قورا زانينا يعني بلاموكو درسي كي زورجوان بويما كالبان خوازي مانا نرمون يعني بي كسي كشت لاي هارون ورشيد زور بزماني كي زبر قصي لغلاكا أوش بيالتي علي خواهي قورا كسي كي ناردوا لتو زاناترو عاقلترو باشتربو كموسايا بولای کسی کلمن خرابتر و استمکارتر و ظالمتر بو که فرعونه لگل وشا افرمه بنرمی قصه لگل بکن باشتو بو نبزبری قصه لگل آکی ابی بانخوازی بنرمی بی ابی بانخوازی بنرمی بی او کاتا ارونو بلام قرآن لیره دا لم سورتا باسی داستانه کمان بو ناکات چون که لسورتی دیکا بتیر و تسلی و که سورتی قصص و سورت طهاو سورتکانی دیکا بتیر و تسلی باس کراوا اینجا فرمی چی؟ دوائی وکا موسا و هارون ابرای گشن لای فرعون و دارو دستکی بلگ کانیان پیبشانن فلما جاعتهم آیاتنا مبصرتن بلگ کان من زور رون و اشکرابون اینجا مبصرا خویرون واش لآکا لبرانبری شد ببینه حقائق ببینه راسکان ببینه مبصرا ای تجعل الغیر یبصر او معنی شیط ده خویرون روناکیه بلغة كان هو رون ولا بران بربك حقيقة ببينه معجزة بوي خلق إيمان بينه حقتي بورون بيتوا بلام لقل وشا الاردا خواه قرباسي ومن بو كافر ميشي قالوا هذا سحر مبين وتان براسي ما جادو يكي زور قبره جادو يكي زور رون واشكراء مبين باشا بلغة كان جيك معجزة كان بلغة عقلي جبوب أو حوار عقلية كموسى بيغمر عليه الصلاة والسلام لقل فرعون دارو دستيا انجامي ياوا لرد ابو ماندر كويك فرعون دارو زتكي صدى صد بويا اندر كوتوك موسى راسك هارون عليهما الصلاة والسلام راسك حق لسروا فرعون خوانية پروردگارنية الله بديهنرو خداو پروردگاري أم گردونية بلام لقلوشا عنادیان کرو هذا كفريان كفري چي بو عناد جحود بو بو يخواه گورا فرمي چي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين أفرمي استميانك اللي برو استمكاربون حقيا قبول ناكر وعلمي استميانك اللي برو استمكاربون حقيا قبول ناكر وعلوا لبرو خوان بقورة رزاني لموسى خر فرعون

0: باشا بنا حق ورقرتوا ورشويني حق بكوا زور سخته براسي زور سخته بو كزيك كغوريك بي سلوكي ولاد بي دان بحالي خوابني بلا منالك دان بحالي خواني مشكلة ني جنجك دان بحالي خواني هاولاتي كي سادة دان بحالي خواني بلا مكسي كغوربو علوه خوي بغوري ازاني زور سخته دان بحالي خوابني إن جعفر مي دسيري انجامي استمكاران مفسدان قندل كاران بك خواهي قرر فرمي فانظر كيف كان عاقبة المفسدين مفسد كيه مفسد زاني كيه هر كسيك زياد لما في خوي ورقره هر كسي زياد لما في خوي ورقره أو مفسده همو زياد ورقرتني استمكردن لخلقي ديك همو زياد كردني كم كردن للايكي ديك سيري بكم دزي كسيك دزا سروتو ساماني خوي زيادك بلام سروتو ساماني خوي زيادك لسر حسابي كيه او كسي كدزيليه كدوا سروتو ساماني اوي كم كردوا كسيك اوي سره ببرد يعني لنا نوا وساون سريان قرتوا ياخو لسارة سارة لي خوري سارة لي خوري ابيني بخيرايه كچه پیشي سارة كاني دي كاگري بالي اما ما في خوي بزيادة ورقرت ما دم بزيادة ورقر استميلي كيكر استميلواني ديكا ورکرد استميلواني ديكا کرد باشان اوان چیز گناهی کن کردوا ترافیک لایتا که خریک که کجتا و توش بخیرائی چیتا بردمی سارکی گریتو و روی تر او کجتا و لکاتی اوان یا خو سور بیناتوان بروا سری که قطابی اک چای خوی کور کردو خریکی خور نویه بلام قطابی که دیکا ایج نخوانتاو قوپی اکا یا خو واسطه اکا یا خو برتی لدا باشا لرده ما في خوي بزياده وركر چونك ما في اوي او اوي كبكبت بلامناك درچيت كدرچي لسر حسابي كي لسر حسابي قتابي كان دي كي چاوي شركر دو هشتاي هنا بلا ام بواسطه هشتاوي كي هنا ام ببرتيل هشتاوي كي هنا ام بقوبيا هشتاوي كي هنا استميلو كر انجا سيريكا بهمو شوازه هرچي گناه هي اتر فساد فساد عقديبه فساد عقيدة بونونا شريك بوخوا قرار دي أما فساد لبرشي ما فيك زياد أدي بيكيك لخواي كما كيتوا خو خدا خوي ما في كم ناكرتوا بلام لديدي تودا كم يكيتوا ما في خدا أدي بيكيك ديك بخدا يحسابك فساد عقيدة فساد سياسي تزوير انتخاباتك دنگي خو زيادك كدنگي خو زياد كر لسه حسابي كيه پرتکانی دیکه لسر سابی او ملتی دنیان با کسی دیکه آوا تو تزویره که همو زیاد رویه که بنا حق به کم کردنوی ما فی خلچیه وی او پیوتر فساد ایتر آبوری به اخلاقی به سیاسی به عقدی به کمالایتی به کمالایتی به اما همو انجامی کاری همو مفسدکانه که خواه گوره کارکانین پوچالکاته و مفسدی خوش ناوی مفسدش قد سر ناکوه با لقناقه که بروالا سرکوه بلام انجامه که هر شکستا یا ربی خواه یار و یا ورمان بی بوی لجوانتر لپیامه که تیبکن یا رب العالمین خواه لگناه کان من خوش بی رحم بزین دو مردو کان من بکی یا ربی پیامه کان من بدست راس بی خوات کی یا ربی لو کسان من مجری که پیامه کان ورگرن هاوارکن بدنی که زلال و خوشوه قلن ها مقرأ كتابية ها مقرأ كتابية ها مقرأ كتابية يا ربي شوين خوش كان من بي رحم بزين دور دو كان من كي قمران هداية بي آمين آمين الحمد لله رب العالمين.
1: راديو محراب راديو محراب دنجيك بو بانجوازي بيامي إسلام سكويك بورا فكردني فرمودكاني دوهمين بيغمبر صلى الله عليه وسلم دنجي محراب دنجي محراب من بركاني كردستانا خوانيك بوزانايانو ميلاد جلاني بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم نوريك بوروشن كتنوي دري بسراني راديو محراب

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.

0: كورتوانەکانی محراب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مسلمان خوشو يستكان عزيز كانم كسيري بركتي إيمان قوري خوادكين جل جلاله اشتك من بودركوات بويا بس فاسي خوابكين كأهلي مزقوتين أهلي إسلام وإيمان براسي أوا فضلك قوري وشكري خوايا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي خوايا أرمتين بس فاسدكم لسرم نعمتاني في الداوم دو كلمة عرزكم كلمي يكم أبي يكبيكي أما بزانين يكبيكي أمي مسلمان بزانين لم دنيا دا كتاب زورا كتاب خانة زورا نسرا وزورا هر خوای پروردگار جل جلاله صد و سیانزه کتابی ناردوها با پیغمبرانی لناوی او صد و سیانزه کتابه قرآن ناوی دیاره، تورات ناوی دیاره، انجیل ناوی دیاره، زبور ناوی دیاره و صحف ناوی دیاره. ایتر باقی که ایتری ناوی نازانین بلان لرگه حدیث و لرگه سيروا بمن قيشتوا كخوا جل جلاله صدو بستو چوار ازار پیغمري ناردو بوم روايتي صدو سيانزه كتابو برنامي قورشي ناردو بو صدو سيانزه لم پیغمبرانا لمويانا قورتريني امويان قرآني فيروزا كخلاتي خوايا بو پیغمري اسلام محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بو ام ملت و ام امتا كأمتي او پیغمرين قورترين كتابة كاني خوا قرآني بيروزا قورترين خلاتي خوا قرآني بيروزا قرآن بهر حرفك هر مسلمان بيخوانه توا خواي قورة ده حسناتي بوانوسي پیغمري خوا فرمي نالم ألف لام ميم حرفك ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف بسم الله الرحمن الرحيم نوزده حرفا همو نجك كتولي بسم الله الرحمن الرحيم بطي اوفر مدى پیغمبر خوا صد و نوت حسنات بو انوسه صد و نوت خير بو انوسه جابزانا اتواني روجانا چلي لقرآن بخيني توا قرآن قورتريني كتابكاني خوايا قورتريني پيامكاني خوايا قرآن پيروزا قرآن خوا فرمي جل جلاله اگر دام بزان دايا بوسر شاخي قنديلو شاخي هورامانو مقرونو شياكاني هملايا و ايفرست ادبيني هبرون هبرون ابون السوتان ابروزان لد لد ابون لترسي خوا بلام داي بزاندوا بو سردلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المرسلين ابي دلي پیغمبر چند دقور بي صلى الله عليه وسلم ابي او پیغمبر چند برئيس بي أبي شلون تحملي هاتني قرآني كرد به خاتو عائشة فرمي رضا ورحمتي خواي لي به سري پیغمبر لسر رانم بو قرآني بو هات خواروا سري لسر رانم بو خريق بو رانم أشكا أو أنا قرز بو بسواري حشتروا بو قرآني بو هاتوا حشتركة شوك إداد داوا لچلي زستانا كقرآني بو هاتوا ناوچاواني پیغمبر چين چين چي أمانو عرقي در داوا قرآن زور قوريا بلام لقوري قرآن وعظمة قرآن أولا خوا أحساني كردوا ولقدنا القرآن للذكر فهل من مدكر أحسانم كردوا بو خندن بو لبر كردن بو فيربوني آيا دينا في الشوهاولي لقلاب دنو فيربن وتيربن لي قرآن طاقكاني مزقوت برنا قرآن مالكان من برنا قرآن بازار من برنا قرآن خلقان هن خوين بخاون ايدولوجيا زانن بلام رويان نكتي بكانيان بيرنا دروا ايما هر كوچه كولاني بگري قرآن كان من بريتي بتفسيروا بها مزمان كان بلام اوي قرآن لأيما يداواكا وكو قرآن خوين كان ابي روان بيخوين نوا وكو امام كان ابي جوان بيخوين نوا وكو عالم كان ابي عملي بيبكن قرآن داواكا لمسلمان لإيمان دار أبي رفتار من بجوري قرآن بي معامل من بجوري قرآن بي كرين وفروشتن من بجوري قرآن بي همو حلسو كوتيك من أبيب جوري قرآن به فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سين بخوا إيمان درنابن وإيمان ينابي أم خلقا تا أيت يغمر تونكا بداور حكم لهمو كشو نزاعيك يانا دعايش قردن كجبن تسليم بن جرائل بن بو برياريك دريئكي ديارب يغمريش بقرآن حكم دكا وأن يحكم بينهم بما أنزل الله إليك حكم كلا بيني خلق أبو قرآن إخوة أبو نازل كردوي عزيزكم آية بقرآن حكم دكي كلا إما قليناك على حكومتكان بحكومتي هريمي شوا بحكومتكان رجلاتنا وراستو دنياوا كلا إما قليناك نرم حكومتان حكم بقرآن ناكن همو من قليناكين بلان آية قد أم قلينيو كردو بلي من حكم بقرآن ناكم خوام حكم بقرآن ناكم آية وقتي لما درتي بيب زاني قرآن على شون برو بريوا شون ببينا شون بخو شون بلي ما عملت شون بي لقل دايكو باوكد لقل دراو سيكد لقل دين دارو بيدين ديتو كقليي اكي كحكم بقرآن ناكي اقليي لخلكي بوبكين يما لبروا ابي يكما يكي يما برلوي بتمابين قرآن لولات مانا حاكم به بقرآن حكم بكري أبيل دو مانا أبيل ناخ مانا أبيل درون مانا أبيل مال مانا قرآن به بحاكم قرآن به مسيطر به بسر مانا هيا لناو إيوي بررز دا هيا لهمو مزقوتا كان مانا روجانا لوانا پنجار كادنش بكا لوانا هزار صلاوات بدا لوانا روجانا هزار قل والا بخيني لوانا صدام درز بليتاوا بلام كباسي ميراتكي كشكي بيبشا خشككي بيبشا كباسي ماريكي انواع فعل فرق على جنكي نبرو ماريكي ناتي اما عمل كلمة قرآن آية ايما وابزانين ايما لشيوينين قرآن جل شيوين قرآن خريتها بلام براستي تأثير مانتيناكا كاري قري مانتيناكا چون كبريار مان نداوا لأن براوين قناعات ما نكردو بوي كوا أبي إمام قرآن اللي خو مانا تدبيق كين عبد الله كري عباس خواه اللي رازي به أفرمي إمام چين خزمة في غمري خواه صلى الله عليه وسلم دعاية قرآن بو أخوان دينوا أي فرمو أول لبركن الروشتين لبر ما نكرد لبر ما نكرد دعاي عمل ما نكر إن جاهاتي نوا دعاية ديتر ما نكر آية لما الله كانت أنا تنه قرآن لي أدري آية تنه جوين قرآن أقري آية توي برئيس كنخوين واري بو دانانيش إلى ألقى كي قرآن بو بياني أبي بيس كز دانيشن أي إيوه ريش سفي بو دانانيشن جوين قرآن بقرن خو دنيا كاولنا بي جوين لي بقرن السامعو كالقارئ أو أي جوين قري وكوا إخوين يتوا بو دانوسري بو لبركتي أم مجلس خو بيه بشكي بو جوين بو ناقري بو نابي بمشارك ما مسائل جرائه وفرمي لأيك يلم دي عطاني كردوسانا ملايك لمزقوتيكا چند سال برنجيكا پياوك دائما لپشتي سري أما مسائل بي پياوكي زور زاهد أهلي طاعتو زهد بي لپشتي سري أما مسائل نجيكا خزمتي مزقوتكي شكا وكو ببولو وكو سيبر بمدي ما مسائلتو بودي ما مسائل روا حرفش خوينوارينية حرف خوينوارينية الو جاركن ما مسا قرآن يخوين دعاي كليب ويوا اما ما رشت فيها اما ما حاجين اخوين وارا وتي ما مسا جان تو لم نجا غلط ونكر وتي نا وتي لم قرآناك اخوين دو غلط ونكر وتي نا وتي بخواها ويكي تيا ما مسا وتي بشي ازاني مام حاجي مام صوفي وتي ما مسا من سركم فيه بو توي باسكم بو ايش كسن باز نكر دوا دو قرآني تو اخويني كتو دسا كي بقرآن خلندن نوري قياد وكو لايد أدالة شعوي من تال قرآنك اللي أبيتوا ما مسال لدوشونا نوري كبرا لايتك كجايا ودواي داقل سايوا تخوا ما مسال بيخوين روا دانش بوي خلند دوا ما مسال كوتي هم ما مسال إرا برا بزانا هلقين كوان سيري قرآني كر ما مسال زاني لو شنا هلو لقرآن خلندكا ينظر بنور الله بنوري خوا سيرك هم نخوين وارا اگر رفيق قرآن بي اگر رفيق قرآن بي اگر اهلي مجلسي قرآن بي خواه بركته داداتي بانا خوه نوار بي بازار جيري خواردو بدسمانو چای خانەکان گیریان خواردو بەدەستمانەوە اخبار گیرانەوە گیری خواردو بەدەستمانەوە حکایت گیری خواردو بەدەستمانەوە لە مزگەو ڕاکەنەوە بۆ ماڵەوە هەر ناگەیتەوە ماڵەوە لەگەڵ ژنەکە تا شەرتە لەگەڵ کوڕەکە تا شەرتە لەگەڵ بووکەکە تا شەرتە دەوەنە زوو ڕامەکە تۆزێ دانیشە لە مزگەو تۆزێ گوێ بگرە گوێ شتکە بزانە ئەڵێن چی دەی خۆ تێناگەم لە مانەکەی دەی خۆ تێناگەین لە عەرەبی گۆرانیمان بۆ ئەڵێن خوتی نگین لفارسی، خوتی نگین لطورکی، خوتی نگین لسامی یوسف، بلام سریشی بو لقین لگلیا، بو چون که لحن که خوشه، بعد قرآنش معنا که نزانین، بس جای بو بگرین، قرآن برکتی هیا، قرآن حلاوتی هیا، هر کسی جای بو بگری، هر کسی لگلیا به خوای گوره بر زیکات او، اوی لگل قرآن به گوریم، اویش پشتی لقرآن به، لدنیا رسوا و لقیامت کیوره، هاوقتان، منالتان، کسوکارتان. ببن با اهل قرآن ببن با مجلسی قرآن بجداریسی مجالسی قرآن بکن بتایبتی لما ملتانا لگل جنتان لگل منالتان لگل دراوسیتان لگل ولات و ملتان لگل رئیس و مرؤوستان ما ملا با قرآن بکن قرآن رقیتی لدرو پیسترین صفت لدنیا درویا هیچ صفتینی اوانی درو ناشیرین بی اگر درو هیکلی ببوای بیچمی ببوای بونی ببوای منت رای کر خلق اول عتی بجای لال بونی درو، بس بونی نیه، روانی نیه، پیسترین صفت لقرآن علی نعنت الله علی الكاذبین، پیسترین گناه که اکیلم سر زیا شریک با خوا قرار دانه، قرآن باسی امانی کردو، امید کم گلنگی با قرآن بدین، معاملا با قرآن کین، لبازارا با قرآن بکشین و بفروشین، والله لروج قیامتا خاطری ناوی، خوا سبحان الله زوری ناوی. والله خواه جورا تعزیز زوری ناوه والله خواه فارب خیر و صدقه زوری ناوه خواه اخلاصیه و پاکیه و اخلص عملك يكفيك القليل من العمل پاک به نقل خواه کرده وی کمد بسه بلام خواه نخواسه اگر زور بیه و بور بیه خواه ایال کو ایال بیجن ایال هیلک جوان پالفته یکا لوانه توزه کی درچه لوانه لپردکن من پرینه توا خواه لگناهی همو من خوش بی عاقبت من خیر که اصلاحی حال من که لباکو دایک من خوش بی لمردوکان من خوش بی خواه شفای نخوشکان من بی خواه لشفاعتی پیغمبر بی بشمان نکی و صلی اللہ و سلم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس

ما كان على النبي من حرج.

تحيتهم يوم يلقون

ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله

حرج

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لنويج ببوايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي پر وردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاريبو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا پر وردگارا رگر نيه لآنه يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و کسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يك نيه مگر گوار رايلو ملکرشي بو تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كر عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويهم ونوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیح دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابی اماما لپیغمبری خواهو صلی اللہ علیه وسلم دگیارتو کده فرمی هر کسیک آیت الکرسی لدوی همون یجکو بخوینه اوا هجر رگریگ نیل آسی چون بهشتی جگل مردن نبی پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواهن لبی گرابیانتو وعن علی رضی اللہ عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستوجي پارزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لپیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دا گیارتا و که فرمویتی هر کسیگ لدوی همون ویجیگ سیوسی جار بلی سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بلی و سیوسی جار الله اکبر بلی و لکو تا همین جار کدبیت صد بلی پروردگار تاکو تنهاو بی هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو او توانای بجیه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازهی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوایی لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبه دلي لهر نواجه كي فرض يان سنت دالا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا گيوم ليب و امن زاو دعائي کردو و كمو زيادی تيدا نکردو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيو رايالو ملکچو رينوينيم بکا بولاي کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت باچشني في الكرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دگرد به پروردگاره کی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگاره پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: خافوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: اوانيان كبشوين راستي دادا قرين هركاتيك جوين لقرآن دبو كبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم داب زيوا دبيني تشا وكاليان أسريني خوشي هل درجت بهوي أو حق راستي كدايا الناسي لكاتيك دادلين پروردگارا ايما ايمانو باورمان هناو بآيني اسلام دتوش لريزي پيروانو شايتا كاندا تو مارمان بكا.

أي أواني كباورتان هناوا أو ناز نعمت شاكاني كخدا بوي حلال كردون لخوتاني حرام مكنو لسنور در مچنو دس دريجي مكن چون كبراستي خدا دس دريج كاراني خوش ناويت.

0: عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
1: أي أواني كباورتان هناوا دل نيابن كعرق و قمار و گوشتي مالاتي سر براو بو غيري خدا لو شوناني كخلق ببيرو زيدانا و نك اسلام برجو حرام و حلال زانين بهوي هلداني زاروا اما نهر پيسنو لكارو کردوي شيطانن كواتا ايوش خوتاني لي دور بگرنو خوتاني لي بپارزن بو اوي سرفرازي و بختواري بدز بهنن لهردو جهان دا.

أي أواني باورتان هناوا لكاتك دا إيه ولا إحرام دان نيتي حج يا عمرتان هناوا نيتير راو مكن أوي بآرزو الراو بكاتو نيتير بكجت لتولي دا دبيت قرباني يشي وك أو نيتيرا بيشكش بكاتو أو بريارش دبيت دو كسي شار زايدات برور لخوتان بيدنو قرباني يكش دبيت بيشكش بكريت لدور بري كعبدا ياخد بقدر نرخي قوتك خوراك بيشكش بهجاران بكات ياخد بقدر جماري هجاران كخوراچان بردكويت بروجو بيت تا تالاوي سرپيتي خوي بتيجيت لرابردوش دا هرچي لو بابتان الرويداوا خدا قلمي تاو پوشي بسرده هناوا جا اوي ام هلانت دوباره بكاتوا خدا طولي ليد سينيت چونك خدا بالا دستو طول سيناريشي بزبره.

خدا كعبا كا بيت الحرام كرديتي بهوي هستان وو بوجانوي خلشي لهردو دنيا دا اروها مانگا حرام كانشو دياري و قرباني دياري كراو كان اوش بو اوه چاك بزانو دلنيا بن كخدا آقادارا بهرچي لأسمان كان دايو بهرچي لزويدا هيا براستي خدا بهموش تيك زانايا.

0: خدا برياري اوي ندا وكوشتر جوي ببردريت يان بر الله بكريت يان برخولي مره كان بو بتكان سر ببردريت يا وشتري نير ازاد بيت بلم اواني بي باوربون درويان بدم خدا وهلبست زور بش يان جير نابن هر لخويا نو برياري نابجه ددنو كرداري ناپسندكن
1: وإذ

0: هكاتك نقام نارد بوها ولدل صوزو تايبتي كان عيسى حواريا كان كإيمانو باور بهنن بمنو ببيغمبركم اواني جوتيان إيمانو باوري تواومان هيا خدايا توش بشايد با كبراستي إيمان مسلمانو ملكتو دل صوزين
1: إذ قال

0: كاتك حواري كاني جوتيان اي عيساي كريم مريم ايا پروردگاري تو دتوانت لاسمان و سفرو خوانك مان بودا بزنت عيسى وتي لخدا بترسن اگر ايو ايمان دارن اما چدا خوازي كديكن
1: قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين
0: حوار يكان بو پاساوي داوا كان وتيان دمانويت بو پيروزي و بركت لي بخوينو دلنيابينو چاك بزانين كبيغمان راست دلقل دا كردوينو لسريشي ببين الشايد تا اوي باوري هيا باوري دا مزراو تربيت
1: قال

كوابو بيغمان او انا كاتك او حقو راسيان بوهاد كقرآن بروان بيانكرت جالا آيند دا بوان ديتو بيان دقات هوالي اوي كاوان قالتيان بيدكرت.

0: خو اگر فرشتمان بکر دایا با پیغمبر اول شیوی پیاوی دا دمان ناردو همان گمان که استا هیان بایان دروز دبو
1: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون
0: اي محمد درد لخود دانا مينيت سوين بيت بخدا براستي قال تكراو ببيغمبراني بيشتو سرنجام اوي اوان بروان بينبو قال تيان بيدكرت يخي بيغرتنو نغروي كردن خدا طولي ليسندن
1: قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين
0: بيان بلي برون بگرن بسر زویداو پاشان تماشا بکنو سرنج بدن بزانن سرنجامی اوانی برنامه خدایان بدروزانی چون بو چی من بسر هینان
1: قل لمن ما فی السماوات والارض قل لله كتب على نفسه

0: اي محمد لان بپرسو بله اويل آسمان كانو زويدا هيا هي چه هر خود ولان بدوو بله هر هي خدايا كالرحم و مهرباني لسرخوي فرز کردوا سوين بيت بخدا برو روجي قيامت كهيد شكوك ماني تيادانيا كوتان دكاتوا هرچند اواني كخوين دوراندو بيريان لقيامت نكردوا او هربا ورناهنن
1: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم
0: هرچي كشو ماد بولا شوداو دجوليد لروجدا هر هي خدايا بيغمانو پروردگارا خدايشي بي سرو زانايا
1: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو

0: يشركون
1: أي پیغمبر بوانا بلاي كشايتيان دويد لسر پیغمبراتي تو تشتيك قورتر الراستر لشايتي دا هر خود بلاي الله راسترين شايتا كشايتي نيوان منو ايويا من ام قرآن شم بوحي و نقابو هاتوا تا ايوو همو اواني پيان قيشتوا آقا دارو بيدار بكم لقل ام همو رون كرنوانا دا آيا ايوو ايتر شايتي دادن كبراستي لقل خدا دا تن خدايا چي تر هبيت بلاي من بش بحالي خوم شايتي نا حقو نا روايوان آدمو بلاي براستي او خدايا الزاتي چي تاكو تنهايو من براستي بريم لهمو اوشتاني كأيو الديان كنهاولو هاوتاي أو ذاتها

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

الصلاة.

عليك يا

سيدنا يا

تنها خوايكي زوي و آسمان لهموش يعني پيداي تو پنهان لبندگي دا بوسر برزم كلا ديواني تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمدت بو اكم كجيم أوي بلين إياك بنش أي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

خۆشەویسانم بە پشتیوانی خوای گەورە جەللە جەلالۆ بە گرنگی ئەزانم لە ژێر ناونیشانی ئەو ئایەتە مبارەکە و ودەیان و سەدان ئایەت لە قورئانی مبارەکدا هەموو لایەکمان لە خزمەتی بەحس و بابەتێکی قورئانی یابین کە ئەویش قورئانی مبارەک وسنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ديان صدان آگاهیان داوا كمسلمانان بهمو هولو هزو توانا يكمن لخمي سلامتي و پاراستني او دين مباركا بين كهمو من لخزمتي اي عزيزانم بماني تيدانيا دەسمایی گەورە و وهۆکاری سەلامەتی دنیا و دواڕۆژی هەر یەکێک لە ئێمە بریتیە لەو دینە مبارەکەی کە ئیمانمان پێیەتی و لە خزمەتی ئاژین بۆی ئازیزانم هەرچیمان کردووە بە هەر جۆرێک بووە دەبێ هەوڵ بدەین ئەو دینە مبارەکە بە سەلامەتی ڕاگرین لانحراف و لەلادان و لەفەوتان بیپارێزین ئازیزانم وەکو قورئانی مبارەک ئامۆژگاریمانەکاو دەفەرموێ وەعبود ڕەبەکە حەتا یەئتیەکە الیەقین واتە بە بەردەوامی پەرستشی پەروەردگاری خۆت بکە هەتا ئەو لەحزە و ئەو ئان و ساتەی کە تیایە ئاگەڕێتەوە بۆ لای خوا ئازیزانم دەبێ ئەو ڕاستییە گەورە بزانین کە ڕێگای دینداریمان ڕۆژگار و زەمن ئەکرێ هەمیشە و هەردەم واڵا نەبێت لە بەردەمی موسڵمانانە ئەگەر ڕۆژانێکمان ئازادی و ئەمن و ئەمان بێت کە بە ئیسراحەت خەریکی ممارەسەی ئەو دینە مبارەکە بین و بەردەوام لە خزمەتی ئەو دینە پیرۆزابین دوور نییە ئازیزانم کە ڕۆژانێک بەڵاو فیتنە و مسیبەتەکان بگەنە ئاستێک کە دینداری و خواپەرستی زۆر بە زەحمەت و زۆر بە ناڕەحەت بۆمان بچێ بەڕێوە هەروەکو ئازیزانم لە سەردەمی پێغەمبەری خۆشەویستە صەڵی الله عەلەیه وسەلەم و هاوەڵانی بەڕێزی و هەتا ئەم لەحزەکە ئێمە باس لەم بابەتە گەوراکەین دوور نییە کە دەیان و سەدان جار مسلمانان تووشی ئەزمە و زەحمەت و ناڕەحەتی بوون لەلایەن دوشمنانەوە و سەدان فیتنەی گەورە بۆ مسلمان دروست کراوە ڕەنگە وەک پێویست نەتوانرابێ شەعائیر و واجباتەکانی ئەو دینە مبارەکە جێبەجێ بکرێت هەتا ئەم لەحزە ئازیزانم هەتا ئێستەش لە زۆرێک لەو وڵاتانە سەیدی وڵاتی بۆرماکەن هەتا ئێستەش مسلمانان ناتوانن بە ئازادانە بانگی نوێژە فەرزێ بدەن عیبادەتەکانیان ئەنجام بدەن بە زیندوی ئەسوتێنرێن دەست و قاچیان ئەبڕێتەوە لە وڵاتی سین ئازیزانم بە زۆر گۆشتی بەراز و عەرەق دەرخواردی مسلمانانە درێت ئێمە ئەبێ ئاگادار بین هەرچیمان کردووە تا ئەو لەحزەی کە ئەگەڕێینەوە بۆ بەردەستی خوا ئەبێ لە خەمی پاراستن و سەلامەتی ئەو دینە مبارەکەمان نابین و ئەبێ ئەو ڕاستیش بزانین ئازیزانم کە دوژمنانی ئیسلام و مسلمانان بە درێژایی مێژوو بۆ چرکەساتێکیش ڕاناوەستن لە دروستکردنی فیتنە و بەڵا لە بەردەستی مسلمانانە وەکو قورئانی مبارەکە فەرمێ ئەفەرمێ وەلا یەزالون یقاتلونکم حەتا یەڕدوکم عەن دینکم ئین ئیستەتاعوو دوژمنەکانتان خوا ئەفەرمێ بەردەوام جەنگەکەن لە دشتان سەدان پیلانی خراپتان بۆ دائەنێن حتا پاشگەستان کەنەوە لەو دینە و هەتا بە دینێکی سەلامەتەوە نەگەڕێنەوە بەردەستی خوا
امروش عزيزانم دنياكي پر لا ازمات فتنه و بلا و مصيبته كان زور زورن لهم و باركانا بلام ايما هرچي من كردوا ابي لخمي او دين مبارك خمانا بين ابي بي پارزين بهر بهر تيچو يك بوا بگيانو بخوينو نفسو مالي خوشمن بوا ابي او دين لسر سرمان راگرين چكم معي سلامتي دنياو و رسوري دو روشمان براستي جا عزيزانم او ريگا مباركاني لقرآن و لسنتي پیغمبرا صلى الله عليه وسلم بو ايمد ياري كراوا دوسي خالق باسكم تا ام هو كارانا بگري نبر بو ويكا هميشه الدين و عقيدة من بسلامت بمينيتوا خالي يكم عزيزانم هميشه و بردوام ابي پيوندي بهيزو تندو طول ما لقى الخواي قوراها بيت نابي مسلمان بو لحظيك لو جيانا پيوندي لقى الخواي قورا لاواز بيت حتى ايما عزيزانم پيوندي من لقى الخواي قورا بهيز بيت پيوندي من لقى الاسمان و لقى الوحي او قرآن مباركة بتين بيه او هو كاري سلامتي ديني ايميا بابشين خزمتي او بيلاني كدايانا بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم قريش كا دعاي زمانيك نيان تواني روبروي پیغمبر و هاولان ببنوا بويا پرلمانيك يان هبو بيانا ودارو الندوا قريش سرزل كانيان رؤساء و رئيس كانيان هر ايشيك يان هبو اي ايشي گرنك يعازي انا دا لو برلمانا كو ابو نوا لو راويش يانا كردو برياري انا دا كو ابو نوا همو يان وتيان ام دينو بيامي محمد و مسلمانان روش بروش لبرسندنو لبلاو بو نوا دايا بويا برياري انا دا با يك جاري كو تايي با پیغمبرو بو پیاما بيانن صلى الله عليه وسلم او برياري انا داو او قراريان بنهيني و بداخراوي لوناو پرلمانا پرلبلاو مصيبتي خويانا او ايان دالا دجي پیغمبر بلام خوا جل جلالو وحي كلا اسمانو بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم اگا داري كردو لو پیلاني كبو ايان داناوا ازانن عزيزانم لپیناوي سلامتي او دينو عقيدا يك سالي ريك يك سال بيك مزياد شونيش لسر پیغمبرو لسر هاولان واجب كرا يعني چون تو پینج فرز نوشه كي بواجبي بو بشش لسر مسلمانان يك سالي ريك پیغمبرو هاولان شو حتى بياني لشونيش ابون تا خواي گورا لو پیلان دش بدين كيان پاراستني دعاي يك سال عزيزانم سورة مباركة مزميل برون سبب نزولك بخوان نوا أو سورة مباركة بيس آيتا نوزد آيتي ليك لا پرايا بيك جار نوزد آيت لقرآن هات خواروا فرمي أيها المزميل قم الليل إلا قليلا فرمي راوستن شوبة بيو وخريك أو عبادة قوربن لدعاي يك سال ريك كخوا لو بيلانا دينك يعني باراست انجا آيتي بيست هات خواروا فرزبوني شونيجي لسرها ولان لابرد بس هتا قيامت هر لسر پیغمبر خوامايا وصلى الله عليه وسلم يما امرو دجمنان چند بيلان لدجي دين و اخلاق و حياتي مسلمان ان اجر العالم دي اگر امانه دين من بسلامت بمينيتوا ابي وقت پیغمبرها ولان صلى الله عليه وسلم بردوان پیوندی من لقل خوابه يزبير اگر وامان كرد او كاته هیچ پیلانك ناتوانه زفر بدينو بخيزانو باخلاقو بعقيده ايما بريد او يكم لو هو كار دورانا بهيزي پیوندی من لقل خواب جل جلالو دوهم هو كاري سلامتي دين من عزيزانم دعاء و پارانوا بدل دعوا بكين لخوا كخوا دين من بپارزيد
وك پیغمبر صلى الله عليه وسلم بردوام ام دعاء مبارك افرمو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك پیغمبر یک بوهم مكانت ام دعای کردوی یا مزیات محتاجین او دعای نمکین همیشه فرمو یا مقلب القلوب ايو ذاتي الله كان بدستي خوتا ثبت قلبي على دينك دد الله كم دا مزراو كل سر او دينا اي ذاتي پروردگار دعاء بكين بردوام روجانا برشك لدعاء من او بيكا او دينا من بسلامت بمين يتوا بو يهم لدنيا بي سلامت بين ولا قيامتي شاء ان شاء الله خالص يا عزيزانم لو اي شون دين من سلامت بي دور كوتنا ولا قناه لبي شرعي لحرام خواردن لظلم ناحقي هر کسی بتوانه دور بی لگناه و تاوان دور بی لشکان دنی سنورکانی خواو او شریعتا گورترین زمانتی سلامتی او دینیتی بپیچوانه و عزیزانم او کسانی خویان لگناه ناپارزن دینیان سلامت نیا الا برو انحراف برو لادان رون برون اوانی که زور سریان لگناه هایا نازانن ریگه اسلامتی و دینداری لکیو ویا گناه و تاوان عزیزانم دینی مروف افوتین و ویرانی اکاد گناه عزیزانم بو دنیا رسوائی بو قیامتیش ما یپوچی بدعا ویا بچین خزمتی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم خوشوی سفرمیل روشی قیامتا خلکان یگینن بقدر جبل تهام حسنات ان بيا شاخكي لاردن دس بيا كان ليمن كوتايا نمونا بو شاخي سوريا نو كردستان بيني نوا زنجيرة شيايا كويني سوريا پیغمبر فرمي مرو في وايان لقيامتا باندازي قرسائي او تشيان حسناتي بيا بلام لروجي قيامتا لبردسي خواه وكو توز أجيب آسمانا وما يبوچ بيهم كسا وديالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم صف لنا جل لنا يا رسول الله بومان باسك أي پیغمبر إخوة كين أمانا ما يبوچ بن فرمي أما كسانيكن كاتي لنا وعامي خلقان خويان زور بصالح نشاندن بلام كا كوتنا تشولواني وتنهاني سوكايتي بسنوركاني خواكن جنادن بغناه تاوان او غناها بو دنيا زليل يانكات بو قيامتي جدين يانفوتين وما يبوش يانكات هر وقت غناه يكات بيشوا يكسر اما كبير كويتو بالله من دسبرم بو ام تاوانا بقدر امل دين مروخيت دي مروفي شكر ديني سلامت نبو هم لدنيا سرگردانو لقيامتي شاب ما يبوچي امينه توا اگر امانه دين من سلامت به با خمانو خزانو مالو منالو بنا مالو من لبه شرعي و لقناه تاوان بپارزين اخير رقا عزيزانم بو سلامتي دين من پشگيري و پشتیواني کردني مسلمانان لسر زویا لهر كوه مسلماني كابو گوینه دی برنگی گوینه دی بدنگی گوینه دی بزمانی گوینه دی بجغرافیای لهر شوینه مسلمانی کبول دنیا پشتیوانی لیب که بگیان و بدل ببالای بخوینه آیا سخری کن بناوی نتوایتی و اماندن بگش عربو فارسو ترکو زمان کانی ترا اها جور یک لا گمرائی خریک اخریت ناومان اسلامی عرب ما ناوی و اسلامی کردائیتی ما نوی نا اسلامی کردی هیو نا اسلامی عربی و ترکی هیا اسلام یک اسلام و هی خوایا لو سری شرق بو او سری غرب لباکوری بو باشوری لهمو بقعی کی سرزویا یک دین هیا دین رب العالمین همو ما لخزمتی آئی انما المؤمنون اخوه
آخری که بزیمان نیا تو با عربا عرب چی کردو بو ایما باسی هلویست ناکین باسی دین اکین دین لهر کوه هبو هر مسلمانه انگلیز ترک فارس عربا ارمنیا آشوریا ای ناسی نای ناسی هر لهر شونه کجی ابی پشتیوانی مسلمان بین اگر مسلمانان یک خوین یک جست و یک لاش نبون او کاتا دینش من سلامت نابه وریابین امان پشگیری لظالم و استمکاران نکین سنگری مسلمانان بناسکین خدا هر رشی لیکردوین خدا فرمی یا ایوالذین آمنو قرآن مبارک فرمی ای باورداران افرمی لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ورياب النكن بشتي براكتان بشكينن مسلمان بيناسكن بشتيواني لظالم ولاستمكاران كن خوا فرمي اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا او اتانوي مسلمان بيناسكن ظالم بناسكن خوا فرمی اتانوی به ما بلگ بدن بدسم و تا سزاتان بدم و ریابن مسلمان لهر که هبو ابی بدل و بگیان لگل یابی ابی پشگیری بکین ابی دعای بو بکین ابی سرکوت سپاسی خواب کین ابی لعازار ابو خمی بو بخوین نکین زور یک لمسلمانان لیمان تک چوا سنگری مسلمانان بینازکین پشتیوانی لسنگری ظالم استمکاران کینو لبزگو تیج نویجا کین او نویجانا لمیزانی خواهر گیراو نیا و ریابن بوی اگر امانوی دین من سلامت بی اوی بدلو بگیان پشگیری مسلمانان کین لعالمو و مسلمان لهر کیو بو ببالای بخون و دعای خیری بو بکین نمان خلط یعنی به هیچ پاساویک مسلمانان وقت پیغمبر فرمی یک جست و یک لاشن او ابیت مایی یک ریزی و سلامتی مسلمانان در انجام کشی سلامتی دین کمانه انشاءالله لخوای گور داواکم عاقبت من خیر که خوای بنا و صفات برزکانه توفیق خیری همو لایک من بی یا ربی دین من سلامت کی بنا و جوانکان یا رب العالمین هم خاک و ولات ملت بپارزان شفای نخوشکان من بی عاقبتی همولا یکمان بخیر بگیر اصلاح حال من کی ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین اللهم آمین.

لفتح مكة فضالي كري عمير خيوان شان داك إيماني هنا ومسلمان بوا بلام ضلي بريتي لحقت برامر ببيغمبر صلى الله عليه وسلم أبو لبشتوا بشتي بيغمبري خواي قد بو أوي فرستي بيري لدواوا خنجيرك بكاتا دا لبيغمبري خواه وبيغمبري خواه لنا أوبر فضالة أفرمي بيغمبري خواه آوها آو الرداية وبلام فرمي أي فضالة ماذا تحدث به نفسك أولا ضلي خواتا خطري شيء أكي نشتم يا دي خواكم يا رسول الله بيغمبري خواه فرمي استغفر الله داوي لي خوش من لخوابك وكبلي أزانم نناخي خواتا شيء الله يتوى وشي بلانيك دارشتوا فضالة علي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فضرب بيده على صدري دسي مباركي خستة ثر سينم والله دعي أويك دسي مباركي لثا سينم لابرت هج كسيك لم ثر زويا بقدر بيغمبري خواه خوش ويسنا بولاي الأوبر حقد حقد واد ليبكا بيجاني خد بكيت ما ترسي وبيغمبر لنا أوبري للحظة يكا لتان ثانية يكا أم بغزة بقوة ريبوتي بو أو بري محبته خوشي بستي همو من أزانين أم دلا بآساني لبغزة و ناقو ري لبو محبته خوشي بستي خواه علماء زانا كان أفرمون أما تأثيري نظري بيغمر صلى الله عليه وسلم توجهي بيغمر بچاو رحمة تماشا كدني بيغمر صلى الله عليه وسلم كهركسي بچاوي رحمة وبيغمر إخواه تماشاي كدبي أو بينيني بيغمر صلى الله عليه وسلم خواهي پرورگار أي كاتا أسبابي انشراحي صدره سين فراوان بوني

تغراي زلف ديزلين رانو ماي مجنون لسحراي دجاين في خسرو شيرين نار من آوار في شيرين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. برزان خوشويستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسي خواهي پروردگارکين كيارمتي دائم توان جارك تربين وخزمتي وعزيز خوشويست لبرنامه شرح راوی کتاب ادب مفرد امام بخاری رحمت خوای لبی تایبد بو فرمود شیرینانی پیغمبر خو علی صلوات و سلام که همیشه بر دوام رنمای معنی کن بو جوان ترین و باش ترین و چاک ترین خوای گوری یارمتی مام ده امشت جوان و باشانه ام اخلاق و روش تبرزانی که جو بیست بین یارمتی مام ده به جوان ترین شی و جی بجی ان کن بو ل دنیا و ل قیامت سرفراز بین و انی 83 گیش نه فرمودی 822 ام دو فرمودیش 122 823 تایبت بناویک کناو نشانه چی بو کردو ام فرمودانه او چن فرمودی چی ترباسی بابتی ناو گورینم لا برنامه پیش ام اجیک من بهندیک لبابت تی پیوس بابتی ناو وکرد ک لکتب مفرد امام بخاری زیاتر لچل فرموده ترخان کرا و بو قصه کردن لسر ناو ناو للای پیغمبر علی الصلاۃ والسلام زور گرنگ بو و قرآن پیروش زور گرنجی بناو داو تنانت باسی او من کر که خوای پروردگار که ویستویتی فضلی باوک من آدم علیه السلام دا بسر ملائکتکانا لرگی فیر کردنی ناو بو ناو علم آدم الاسماء کلها و پیغمبریم علیه صلاة و سلام لجیانی خوای زور گرنجی بناو داو یعنی زور عادتی وابو کسی اک ببینی مناله گوره که هاتو ملائی اکسر پرسیاری ناوی لیک روکو ای بینی لم فرمودن لم فرموده 822 ناو نشانه کی و بابون الصرمو ام باب باسی و کسی کنای صرم بوده صرم و عتا کسی ک وقبلی برهابی تو ول خیر ول چه صرم یعنی برین یعنی بی بری تو برین و برندی و آوانه کاری چی باج نیه عمری کری عثمانی کری عبدالرحمنی کری سعید کام سعیده ل ناوی صرم بوده با پیلی من لباوچو جرایو یعنی بته با پیلی گوری عمر رضا و رحمتی خوان لبی افرمی ناوی سرم بو پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام ناوکی گوری بسعید جاوری بوی جران اولی من امام عثمان بینی لمزگو تا شانی دادا یعنی شان دادان لمزگو تا دروستا گرچی لسندی فرموده که اقصه های فرموده دواتر من امام علی رضای خواهی لبی افرمی کاته که امام حسن لدائی بو حسن کر گوری امام علی حسن و حسین مانه سباسی انکی حسن یکم من علی مال امام علی رضا و رحمت خواهی لبی افرمی ناو منا حرب يعني جنك فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيستيكا طبعا فاطمة أو تاقمنا لي بيغمبر مو عليه الصلاة والسلام كالدواي بيغمبر ما وأقر شيء وشش مانك دواي وفاتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام وفاتك وتا بيغمبر عليه الصلاة والسلام لتمني مبارك إخوة هرشي منالي بيش خوي مردوة جقال لفاطمة والنوي بيغمبر عليه الصلاة والسلام أقر ما بي لسر زيبا لري فاطمة وما هو جاء بيغمبر عليه الصلاة والسلام هر بعام دلی خوش بود که خالتش مسلمان منالی بود چه جایی که کجا زایی بود فرمی آرونی ابنی ما سمیتمو فرمی منال کم شاندن یا کور رکم نشاندن کوریان بود فرمی کور رکت عناو ناو چی و تمن ناو ما ناو حربن یعنی ناو ما ناو حرب یعنی سمیناه حربن بوی منصوبه قال بل هو حسن پیغمبر علی الصلاة والسلام کسی تر نای حرب وای گوری حرب یعنی جنگ و شرک بدن فرمی نام کوری من نای جوان و چاچی و پاچیه فلما ولد الحسين رضي الله عنه سميته حربا دي انا كلمه حرب هل خوش بولنا عرب اوان يعني بيان خوش بوكو فخر شانازي ان بيو كردو خوني نه خوش من منانا ولين جنجي وشالا ونازانم هيرش اوان اوان شوان بي خوش بو متايبتي بو خلشي ازاو امام علي شي كي يقول ازاو دليركان ناو عرب افرميك امام حسين شل دايقورنا ونا حرب بيغمر عليه الصلاه والسلام هات وفرمي كركم نشان دن كركتا ناونا وتي وتمنى ما ناو حرب فرمي بل هو حسين فرمي اوناي كرجوانا بشكولك فلما ولد الثالث سميته حربا كمنال سيمي شنبورنا ومنا زوري بابزبو اگر يك توز مجالي تي ابويا بيغمر عليه الصلاه والسلام حزكي جي بجيك بيغمر اخو عليه الصلاه والسلام فرمي امنا ناونا وتي يا كركنا ناونا وتي كركم ناونا وتي هروتم حربا قال بل هو محسن فرمي أوناي محسينة يا محسين يا محسين ثم قال إني سميتم بأسماء ولدي هارون فرمي من ناوي أمنا على نمنا ناوي من على كاني بيغمبر هارون وسلامي إخوائي لسلبك ناوي شبر شبير مبشر بوا شونيش حسن حسين محسن ولا سر أوزنا شون لنا مجد وخوش لا منش ناوي جواني وشاكي ما بس لفرمودك أويا أقر شي لسندي فرمودك أقصي بلام لواقعها بوشتك لسيريا مشتوى وارد بو بابي دعاتر من كيك فرمودي وناو نشانك ناوي غرابة كسي جاري وامن على ناو ناو غراب غراب هرخو يعني دوري يعني دوري ودعاتر ناو بو قلرش يعني بعد شنو قالاو فالمديها الصوب السوشوار ك لا يزور بيزانا كان فالمدك صحيح عندك شان الله ينسى لديك ضعيفة أم صحابي بما نجريته وألي باوكم لخزمة بيغنبر أبو عليه الصلاة والسلام لجنجي حنينة طبعا أولي لجنجي حنينة لخزمة بيغنبر أبو عليه الصلاة والسلام لصالي هشتي كوشي بري مسلماني زور لو بيش صالي هشت يعني لبيني صالي شش بو هشت كأو فترة صلح وآشت توائي بو خلجي زور مسلمان بول والبيغمبر عليه الصلاة والسلام ناي زور بياني نزاني أم صحابة لباوكي من لا حنينة لخزمة بيغمبر أبو عليه الصلاة والسلام باوكو موتي مسموكا أبلن بيغمبر عليه الصلاة والسلام باوك ميوت أوتو ناوتي قلت غراب تم ناون غرابة تم ديال الناوكيان وانا قال لا يعني ناي واهرني لا يما أو كاتخو شكيش لو يا أبو بلي نفوس ومفوس ومحكم وقانون وقانون كاري وشتي نبيستوا بل اسمك مسلم قورترين قانون وداد وقاضي وحاكم لا يمن رسول الله عليه الصلاة والسلام بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمينا توناوت مسلم يتر تواو صحابيش رسائي خوالي بي بعام بشيويتي قشتي زور بيان لنا وبخسي بيغمبر يان كدو عليه الصلاة والسلام هنديك شان كدواتر باسيكين بخسي يان نكلو توشي زرر بون كأو دعي باسيكين وبيغمر عليه الصلاة والسلام زوري لكس نكلو لدين داريا ناوي چی ترکه لناو عرباه بو و هاو تای امناوانه لناو کرده بون مسئله شهابه شهاب قری آگره شعلی ناره شعله و قرو بزوت و اوانه که لکرده پیلن اوی که بابتی آگرو جنگو اوشتانی لیبه یعنی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم حزیره نبو فرموده کمان فرموده چی حسن وکو اوتره عیشه رزای خواهی لیبه فرمه لخزمت پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم پیاوی که هات لمجلس دانش هر پیانو کاک شیاب با خوش مالین شهاب بو برزانی نهان شهاب نهان بگورن هر نهان نخوش تبو بگورن کاک شیاب شام بو فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بل انت هشام فرمویناتو ناوت شیاب نیه شیاب یعنی آگر هر آگر بره بیل جاری وای او ناوان سبحان الله همو ناوی کاری گری لسر انسانه هسکه تو ناوی آگره تربیت شاوری آگرو جنگو اوانی لیکن فرموی تو ناوت هشامه هشام یعنی جوانی و چاچی و خزمت گزاری و اوانه بو معنی نیش ده هشام هشم بمعنی او دیکه کسی خزمتی مروف بکا چلا معنی کانی هشام اوه ناوی چی ترک باو بوا ناوی یاخی کردی بو العاص اسیش مسلمان معنی بخوله یاخی آخه او پیچوانی فرموده پیغمبر علیه صلاة و سلام اترک ناوی یاخی بو ابی چاورانی شری لیبکی وأو بدعية أونا وإنسان بيبي قرب عجولاً فرمودة صحيحي بيغمبر قرين عليه الصلاة والسلام كفرمودي جمالها الصو بستوششي كتاب أدبي مفرد إمام بخاري جاء سبحان الله دور كود نولم كتاب أدبي مفرد إمام بخاري زور كالة سعد دروسة كابوية زور جالوتو مزور زرورة إيستا مسلمانان زور من بيويز بم فرمودة شيرين وجواناني هل سكوت الرأس دروسي بيغمبر عليه الصلاة والسلام بو مسلمانان پیغمبر اخوة علیه الصلاة والسلام لفتح مكه فرمي لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم الى يوم القيامة فرمي لمودوا اترك فتح مكه معن كركز بوينيا بهلواسين صبر هلواسين صبر قتل الصبر هلواسين يا اوي هلواسي لي اقريتا عن روحي درجة بشان روجي فرمي لمودوا هيش قرشيك قرشي بن ماليش تائبة لعرب بصبر ناكوش لي يعني مسلمان دجايتي قرشي كان مكان طبعا هو معنى ايوانيه ك بلي يتر كسنا كوجلي لقرشينا دوايهر لنا ومسلمان قرشيها بو مرتد بو دوايه مو بيغمل عليه الصلاه والسلام فرمت يملي بفرين يعني او صبر او جو لكشنا لحديث شانه لي كرا صبر يك بلي هل يواسي لاتينيتي ولا برسياتي اي كوجي او دروسني جاء الراوي حديثك كعبد الله كري مطيعه لباوجه وجرته فلم فلم يدرك الاسلام احد من عصاة قريش غير مطيع علي لنا او عاصينا واني قريشة عاصينا وزور بولنا قريشة افرمي كسي عن مسلمان نبون جيغا لباو چي من كناوي عاصي بو كبهاد بولاي بيغمر عليه الصلاة والسلام تيناهم عاصية هر عاصينا ولا كردية هي كردية كبه تياخي يا يا كردية بيو ناو بقور دري بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي تو ناوت مطيعة عاصي چي اتر او عاصنا وكان زور بن أوانيك جاتي إسلامي عن كردو من بله بلام أم عاصيان مسلمان بو بيغمر عليه الصلاة والسلام ناوكي قوري وتروا عاصي كري وائل عاصي كري هشامي أبي البختري عاصي كري سعيد كري عاصة أوانها مهبون بيغمر عليه الصلاة والسلام ناوي أمي قوري بمطيع جرايل مسلماني شاك ريكو بيك أمي بيغوش بيغمر صلى الله عليه وسلم بابتي چيتر معني اللواني بيرشاشتك معني خون دير زياتري لسال أخوانين بابتي من دعا صاحبه فيختصر وينقص من اسمي شيئا كسي باني برادركي كاتر برادركي كسنزيك كانتي خيزانو هاوسريتي شكركيتي دوستكيتي ناوكا كورتكاتو يعني بشي چيلي أقرتيني لناوكا كما العربية بيلان ترخيم دو فرمودة معنه أبو أمبابة فرموديها الصو بستو حود فرمودكي دايك معن عايشة رزاي خواهي لبي فرمي يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة فرمي في غمر عليه الصلاة والسلام رجك فرمي يا عائشة نيوت يا عائشة تو تاكي ليا كردوا أو بو خوشي بيستيه كاو دروس تاتو عني بلي يا عائشة لروي ريزماني عربتو عني بلي يا عائشة هل دو كان دروس تاتو هذا جبريل يقرأ عليك السلام فرمي أو جبريل صلاوت لي أكا ني فرمو جبريل إخوة سلامت لي أكا يك تايبت من دي ترماني بو خديجة طبعا عائشة زور قوري رزاي خواهي لبي وزور تايبتا كتابي تايبتي لسر نسراء وعقي خويتي مسلمان جياني دايت من عائشة بزانن شو عائشة وكوتري الصديقي كتي صديقة وربعك لديني ايما بعضك الان زيادر ربعك لديني ايما لرغي عائشة ونقل كراو بو يزور شيطانو دوستكاني شيطان دور دجاتي يكن فرميو جبريل سلام ليكا بلان بو خديجة فرمي خديجة رزاي خوايا ليبي فرمي أو جبريل هاتوا علي خواي قولة سلام ليك أو سلامي خوا راس توقو بو مرو بس بو خديجة بو عائشة فرمي وعليه السلام ورحمة الله وبركاته قالت وهو يرى ما لا أرى عائشة فرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام شتيش يبيني من نما بيني كاش لكما بس بي جبريل أول يرى كرد كردنا وين أو بيغمر عليه الصلاة والسلام جاري وبأبو ريلو تويا أباهر شتيوا دروستا بأنجشي وديا أنجشو كور كردنا وين او دروستا بلام اتلا ولاي خمان خرچك محمدك ات حمجان يا احمو كات احمدك اين احمو محمدك اين محمو اخيرك اليا قرتينين نيتك يا زاني يعني او اگر نيتي بيرزي بي وشتي چترا برام برنا وك بلام لاي ام بزوري وا خلچي ام كمن علينا ونا احمد ومحمد كي كات احمو محمو احجان وحمجان بو بيرزينيا كواتا بو خوشويسي دروستا و پیغمبر خو علي صلوات و سلام لقل نزيك ترين كاسيا اوي كردوا باشا بو يزانا كان لم حديثي اوش يان باس كردوا لين خديجة وعائشة رجان قورن بس خديجة بلي قورترا لكومالي روي تروا اوي عائشة كردوتي خديجة ني كردوا رزاق اوي كردوتي اوش ني كردوا الدنيا هر واحدو فرمودكي دعا ترمان بو انبابا فرمودي هش صو بستو هشت محمدي كري إبراهيمي يشكري بصري علي دا بيرم كناي أم كلثومي كشي ثمامة بو بو جرام و علي براكم وخم بيكو كحجم عن كردو عايشين بولاي عائشة علي براكم بيوتم أم كلثوم توبونا كي سالة لعائشة دي برسياري عثماني كري عفاني ليبكي كشهيد عن كردو بنا حق فرمي شون كلا بصرا خلق زور قسي بيالي خلشي عراق نكبد بون هر خلشي عراق منافقة كان عراق من عثماني كري عفاني عن شهيد كرد وإمام علي عن شهيد كرد واتر شيواني عن بو كرد علي منيش يعني أم كرتوم علي منيش بقسي براكم تشومو تشوم بولاي عائشة رزاي خواي ليبي طبعا عائشة مجلسي علمي هبو بلام لبش بردوا وأوي كشوة جولة تايبتك خوير آفرد بو يعني خلشي شي محرمي خوي وكو عروي خشك زايو أوي على من الشوم بولايتهم هني اللي من على كانم سلاوت ليه كان سلاوي تعبت برسياري عثمان كري عفان ليه كان أبي شوتي وعليه السلام ورحمة الله وبركاته سلامي إخوان لسر من على كتب يلا جر رحمة ميرباني إخوان على وتي دبابة من باسير جوري عثمان كري عفان دوبك فرمي من خم لما علي بيغمبر عليه الصلاة والسلام لا شيء شيء جرمة أما دبوم بيغمبر إخوان عليه الصلاة والسلام جبريل هاد بولاي لو كاتيا عثمان كري عفانش لفناي بيغمبر أبو عليه الصلاة والسلام أجنويان بأجنوية كويا فرمي شانيان بشانية كوابو لو دقيا بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي اكتب عثمو فرمي عثمان جان بنوسة يعني عثمان يشبو لا طبعا شوار خليفك لو أنا بون كقرآن بطواتي لبربو وقرآن زاني كباش جبو خنواري جبون فرمي عثمان تو بنوسه شكا بيغمبر عليه الصلاة والسلام خوشتين نوسه فما كان الله ينزل تلك المنزلة من النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجلا عليه كريما فرمي أم تعيبت من دي إخواك أخوا وحي تعيبت يكابو بيغمبر عليه الصلاة والسلام لشوين يكايا بس خوي إمام عثمان ومنيش لما لك يام أو أبو بيغمبر برز نبي أخوي يورشتي واناكا إن جاء عيشة فرمي فمن سبب نعفان فعليه لعنة الله فرمي أو كسي جنيوبا عثماني كري عفان دا لعنتي خواي دا سربي وديارة أو حديثة أو بابتي كيما ما بس ما مو تلخيمي أو في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي أكتب عثمو يعني عثماني كردا عثمو كلا كردا علي خو مانا عثمان كان عسا طبعا أو زور جوانية لنا وكردا واريا بنام بو خوشي وسي كسي بمنا علي خوي ألي دروس تم عدم في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام في البيت عثمان نيتك يا ثاني نبي كتره ولنا عربا زحم هرخو زحمتي كردواري ونار راحتي وقرسي وقراني وأويا أفرمي بشيري كري نهيك أم بشيرنا وبيشترنا يزحم بو على هاتم بولاي بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمو ديش صحيح فرمو ديش صو بيستنو فخال ما اسمك يكسر بيغمر عليه الصلاة والسلام أنا ما سنتي جي بيغمر اللي هرسوكو تتعارفا زور قرن جي بيبدين برا إذا كانم ناو زور مهمة سبحان الله من خم جاري وبكسر كشنجاري كاتو بنام روم ناعتو برسياري ناوي لكم ناو سنته اتر لمو داك جمعة لم فرمو دعنا به هر كس هاد بولا ما ناو ما نزاني توقيك ما لقل آكر برايك يا خوشيك لولا وشاكو چونيك لقل آكر برسياري ناوي لبكا في غمر عليه الصلاة والسلام بم بشيري وت ناو تشي وتم ناوم زحمة اي خوالي زحم قال بل انت بشير يكسر قوري علي وتي ناو تبشير ومن شيش قسم نكردو ديارة فيشي خوش بو بي فرمي لقل في غمر عليه الصلاة والسلام اوها بيكو ارويشتينو خسيبو اكردين في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي يا ابن الخصاصية بابيرين أي خصاصية بو يا اللقب يشكل بابيرة كان بو بعض يقولون لقبي دابيري بو وتي كري فلانا كس أو اترتو كبياني أكيتوا وقبلي هيش قليك النبي لا خواي قولة يعني بولا بولو بقناعتي ما بقى لين بعض يقولون أم بشيرك هاتو تشيشي ويا بو دور بو لخزمو كسوكاري مالكي وكشي مالو خيزان واني وفي غمر عليه الصلاة والسلام فرميتي ما دام مسلماني هاتو أصبحت تماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إستو هاتو تالا بناي في غمر عروي أمشتانا بقورة بزانا باشا بشيريش غلو تنبدايكو باوكو بقربان بخوا من إيش قليك لخواو لبي غمرك إناكم أخواي قورة رحمي بيكتم دعي علي هل قال بيغمبر عليه الصلاة والسلام الرويش تنداي بلاي قرستانك قبر مشتك كان اللي يبو تي بشر أمانو بيني ومعنى خير إيشي زوري على دسو مقبل يمانا نكبتن دعاي علي توزي كتر رويش تنداي بلاي قرستاني مسلمان فرمي أمانا خير زوري عن دسكوت الدنيا واهي علي لو كاتيا كتبر بيهوك ما بيني بنعلو ولا بين قبر كان أهاتو أتشو بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي يا صاحب السبتيتين سبت يعني نعل سبت والسبت روجي سمي سبت إسراحة سبت نعل سبت وتي أي كابلا يخاو النعل ألقي سبتيتيك فرمي نعلكت هلقد بنعل وبناو قرسانا مر فخلع عليه أيش نعلك يلقد طبعا زور بيزانا كان لسر أول كسنة إنسان لناو قبسانا ببيبتي ريب كابت هايبتي أقر قبرك عزيتينا أدا شكا قبري جاران وكو يستنى بوغ بلين كون كريتو بردوشي وأوانا به همو خول بو نوك بي ابنات سر قبري كابنا عليك ايو في غمري خو عليه الصلاة والسلام لكو ملي فرمو ديا فيري اوش معنى كا كتون مروفيك بزندوية الرئيزية لإسلامة كمردي جرئيزية دروس نير سر قبرك ايدانوشي دروس نير في ابني تسر قبرك ايام اقل ليه تيبش وفرمو دا كتري شرباسي اوية جوري جتري ناو مان هيك امنا وجوريك فخرو شانازي وخوهل شيشان واميلي اخوين ريتو في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام ما مليلة قال أما يا شون بو أما يجوف المدمان هي ناوي باب برتو برا زور جار خلشي كشكان ناو ناو برا يعني زور شاكا كار دوان لخيزانا كاني في غمر عليه الصلاة والسلام بيش ابن خيزاني في غمر ناو برا بو عبد الله كري عباس فرمية جويرية ككشي حارث بو قوري بن المصطلق بو كبي غمر عليه الصلاة والسلام لصالي بيان جيان ششي كوشي أماري كرد لبروي كشا قوري بنا معلقي بو وأن بو بخير وبركات بو بنا معلقي دعا بو بآفرته چي زور چاك أفرمي خوي بيشتنا يو بربو بره بره يعني چاكا كار برت بري كردينا بره بمعنى برت يعني چاكا كار يعني زور چاكا كار بو آفرت بكار دي لبر شاكواتو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمینا تو ناو جویلیه ناوی گوری بجویلیه چکا او پیغمبر علیه الصلاة والسلام حزینه کنو سان خوی فیرش فخرو شانازی خوال چشان و اوانکا و خیزانی چی تر که کتا خیزانی پیغمبر بو علیه الصلاة والسلام که میمونه کچی حالیت اویش پیشتر ناوی بر رب و ابو ریرا فرمی دایک من میمونه که کتا خیزانی پیغمبر بو علیه الصلاة والسلام که اولو تاری تایبت عباسی خیزانکانی پیغمبر ماکر علیه الصلاة والسلام خیزانکانی پیغمبر دای چی ایمن با پی آیت قرآن لرز و حرمت و زانینی پلو پایانه و انسان پیویس بیان ناسه اخیر خیزانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام نایو میمونه بو که پیشتر نایو بر رب و پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوری با میمونه میمونه یعنی خیر و برکت که ام میمونه کچی حارثه که تا خیزانی پیغمبر بو علیه الصلاة والسلام و پودی عبدالله کری عباس و خالدی کری ولید او که عبدالله کری عباس فرمی شو که زانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام سری اول مالی پور میتر پور وکو دایک و یا فرمی او شو چون لمالا نخوتم بویم زانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام عبادت و طاعت چون اکا سبارت ببابتی ناو گورینی ناو کان ناوی خوش یا ناوی که خوال چشان و اوی دیابه هندشتی ترمان ماو ان شاء الله تعالى وانا كان ايندا باس يكن شو كنت بابتك زور گرنگا وشتي كامو روزانه مي ايش مام بيتي بابتي ناو خاي پردگار هدايت مام ده هميشه لگل چاكه و چاكه كاري ابي دور بين لخراب و گناه و تاوان خاي گورا ايمان و عقيده مان پاريز راو كا عبادت مان راس و دروس كا اخلاق و روشت مان برز كا هدايت مام ده امر روشت جوانانه پیغمبر علیه الصلاة والسلام بباشتنی شو جي بجي كاين بو بختوري دنيا و قيامت بين يا ربي خويا لمان خوش و علي مولا هم مسلمان خوش بي يا رب العالمين و تایبت لدایکو باوک من خوش بی خواه لدایکو باوک من خوش بی یا رب العالمین پاداش یان دیتون ما مستحکان من اوانی فیری خوندون و خوانو علی ایمان و عقیده و اخلاق یان کردین خواه بباشتنی شو پاداش یان دیتون اوانی مردون قبرکان بوب که بباخک لباخکانی بهشت اوانی کماون خواه تندرز باش یان که صحت باش یان که عقیبت خیر یان که لو کسانو خوش بی جویان لدنگ منوانی او کاریم دنگا کنوانی داوی دعای خیر یان لکنوانی حق و مافیانی لسل منوانی چاکیان لگلا کنو خواه لهمو من خوش بی خوایون خوش شفای بو بنری خوایون خوش شفای بو بنری ودلینا خوش دلی خوش کی قزار خرزی بو دفع کی او من عال نی پی بخشوتی بو صالح کی مالکان مان پر کی لخير و برکت او هر نیازومه بس چ خیل دلاتی بو جی بج کی پی سی بزواج بو آسان کی یا رب العالمین دا مزرا ما کی لسر دین داری او شاکا بر دوامی استقامت مان پی بخشی عاقبت خیر مان کی ام کردستان مان بو پر کی لخير و برکت لا امن و امان له حوالی خوش خو ام کردستان به پارز الهمونه امتی و بلا مصیبتی هر چی خیر و خوشی دنیا و قیامت به معنی عطا کی چی زرر و زیان لی معنی الگری یا رب العالمین هر مسلمان لمس زالنا راحت اخو انا راحت الى سر الگری یا رب العالمین صلی الله علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: راستي بو ايوا هيل پیغمبري خوا و چاکترین نمونه ریکو پیکیو سرمشق بوتان بتایبد بو او کسی که بتمای خوا و روجی دوایو یادی خواش زردکه.

زان برادر سن عظيمه مجموعه المسلمان غوتيان غوتيان شوينه مزغوتك شوينه مزغوتك باشا كنوجي جماعات ماكر امكم الله خلق داعيبو دقران بس خلق يان بانك دكر موديني اخوان وتي شوينه مزغوتك اي غوتمان ما مستاي مزغوت ما مستا شي لدوره وكش مزغوت ناعته مزغوتك تي والله ما شي دوره ما كان ليره زور بياوك دوله من ده هي ناعته مزغوت وتي اسادسي تي بخوم مبدو برادر وتسوي زانا عزيزكم زانا وصل شرط برادر يتسع وتي شوينا ما وكيل در كمان ده در كي نفكر تو زغرا وصل سند وادر سيزال در كي دي تو زغرا وصل سم رحمان غير دي سان لي مان داوا ني كردوا وتي وسم بروم دو قلت من را وصل سيزال يخط توا وكا غنا هات توا سيزال سيم لدر كي ده تو زي كي بيسو هاد بس زول ده مساوي شي تاريخو غضب ابي وتشو تفد بو قلت يا سان ده ما والله ميواني كون قلت يا مزالمني ميواني راكرم من باب عيبه نشيمتي انساني ايمان داري ميواني دركا حتى ام درو زكريز مو نبي درم كي شلون درم انت دور نشورتي زور ما نادري والله هنا يقول بخبر والله يخو ما هو شي صار لي نداي زور ما صار لي اول دانش برام بل ما هيش خسينا فن متاكل سان ده من ده قلت امنيش كابري داعي قلت هيدي هيدي جسم فيك بانجم كربولا اخوا قلت او موضوع كلا جرم باسكر باسي لي خوشبوني خوام باسي احتيازي عبد مكر برامبر خوا انسان سن محتاج اخويا سن محتاج لطف وكرم اخويا مهما كان مشكلتها بي مهما كان قردار بي مهما كان غمبار بي مهما كان صاحب بلابي اكو حل محتاج اخويا لغير اخوا كسيف كما كل كنا قلت كامل ناسي بقليا بقليا قلت يا تي ساده تنساي ساده بدوش شعبان درماكا اسال تبي دم ذكريه قلت زول دوم ما قلبو تبي زحن دشك غريا راوستان قلت كغرياني توابو قلت يا وچن تو خاطم بلن شلون ما لي من تانجي تو شلون نظر كي من تاندا ما والله كاك لو ما بستاي ما فرسي ما شي لو خرقينا تاني جو في والله في هذه الدوله ما تنعتن قلت كاك راسك براسي لا صدسي وتو بدا خم راوس قلت شو خوش شجعش شي خاوني برك راوس سبي قلتي باب تي مزغو تي مزغو حتى دورك على وجهك بس بكريان قلت وعد شي لا قلت شب الى موضوع دبي نقر اي وبم او ها مال بما بقر ان فينا يا اخوان بلان قلتي جماعه دزاني بيجاوي اي وبين ام خريتي تسبم او نقطه مهمه زانا اگر برادري باش نقيش بان زانا كابره خريتي تسبم قلتي بيش اوي ايوه بين بيش اوي ايوه لدركب دان من مأيوز بوم لجيان لبرو بارشي قلق زور ما بوم بلام غم جين بوم بلام ظلم تون بوم بلام خوشيم نبو لجيان مشكلام زور بوم ظلم لدستا بوم كرم لدستا بوم نم دزاني تبكم بوي بريارم دا انتحار بكم بريارم دا انتحار بكم ولن غرفة كشتان بيبشان دادم كرسيم دانا بوم بوريسي شم هر واسه بو لمني خوام کر بلام كرسيكا بربوا وكي اوكا پري بوريسكا كرسيكا بربوا وكي قد معادي لدركتان ده ويسم در كي بكمو وكي مناليان قربازو بمرم لكور بمو نفو كسك بخارين كمكا سمو سر كرسيكي ويسم بوريسكي لملكم تزاري سيم سمو سر كرسيكي ويسم لملكم زاري سيم زرستان لده وتم راوستا بزانم چه باسه نه اوکو ایشه چی ضروری هبی هاتم درککم کلوتی نگه ایش بانه امن خوب فوتان دو بزانم برادری باش لحموش تک باز کرم

لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت. احينا ان كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ان كانت الوفاة خيرا لنا. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واذا اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك غير فاتنين. اجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم لقائك. احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم اوردنا حوضه ولا تحرمنا اجره، ولا تفتنا بعده. اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اسقنا من حوض نبينا وبيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها.

0: خافوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين
1: اوانيان كبشوين راستي دادا قرين هر كاتيك جوان لقرآن دبو كبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم داب زيوا دبيني تشاو كاريان أسريني خوشي هل درجت بهوي أو حق راستي كديان ناسي لكاتيك دادلين پروردگارا اما ايمانو باورمان هناو بآيني اسلام دتوش لريزي پيروانو شايتا كاندا تو مارمان بكا

0: أي أواني كباورتان هناوا أو ناز ونعمت شاكاني كخدا بوي حلال كردون لخوتاني حرام مكنو لس نور در مچنو دس دريجي مكن چون كبراستي خدا دس دريج كاراني خوش ناويت.
1: وكم

0: من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
1: أي أواني كبا ورتان هناوا دل نيابن كعرق و قمار و گوشتي مالاتي سر برا و بو غيري خدا لو شناني كخلق با پيروزي دانا و نك اسلام برجو حرام و حلال زانين بهوي هلداني زاروا اما نهر پيسنو لكارو کردوي شيطانن كواتا ايوش خوتاني لي دور بگرنو خوتاني لي بپارزن بو اوي سرفرازي و بختواري بدز بهنن لهردو جهان دا.

أي أواني باورتان هناوا لكاتك دا إيه ولا إحرام دان نيتي حج يا عمرتان هناوا نيتير راو مكن أوي بآرزو الراو بكاتو نيتير بكجت لتولي دا دبيت قرباني يشي وك أو نيتيرا بيش كش بكاتو أو بريارش دبيت دو كسي شار زايدات برور لخوتان بيدنو قرباني كش دبيت بيش كش بكريت لدور بري كعبة دا ياخد بقدر نرخي قوتك خوراك بيش كش بهجاران بكات ياخد بقدر جماري هجاران كخوراچان بردكويت بروجو بيت تا تالاوي سرپيتي خوي بتيجيت لرابردوش دا هرتي لو بابتان الرويداوا خدا قلمي تاو پوشي بسرده هناوا جا اوي ام هلانت دوباره بكاتوا خدا طولي ليد سينيت چونك خدا بالا دستو طول سيناريشي بزبره.

خدا كعبا كا بيت الحرام كردويتي بهوي هستان وو بو جانوي خلچي لهردو دنيا دا اروها مانگا حرام كانشو دياري و قرباني دياري كراوكان اوش بو اوه چاك بزانو دلنيا بن كخدا آقادارا بهرچي لأسمان كان دايو بهرچي لزويدا هيا براستي خدا بهموش تيك زانايا.

0: خدا برياري اوي ندا وكوشتر جوي ببردريت يان بر الله بكريت يان برخولي مركان بو بتكان سر ببردريت يا وشتري نير آزاد بيت بلام اواني بيباور بون درويان بدم خدا وهلبست زور بشيان جير نابن هر لخويان وبرياري نابجه ددنو كرداري ناپسندكن.
1: وإذا

كاتك حواري كان يجوتيان اي عيساي كري مريم ايا پروردگاري تو دتوانت لاسمان و سفرو خوانك مان بودا بزينت عيسى وتي لخدا بترسن اگر ايو ايمان دارن اما چدا خوازي كديكن.

0: لقد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين
1: حوار يكان بو پاساوي داوا كيان وتيان دمانويت بو پيروزي و بركد لي بخوينو دل نيابينو چاك بزانين كبيغمان راست دلقل دا كردوينو لسريشي ببين الشايد تا اوي باوري هيا باوري دا مزراو تربيت
0: قال

0: كوابو بيغمان او انا كاتك او حقو الراستيان بوهاد كقرآن بروايان بيانكرت جالا آيند دا بويان ديتو بيان دقات هوالي اوي كاوان قالتيان بيدكرت
1: ألم يرى

0: اي محمد لان بپرسو بله اويل آسمان كانو زويدا هيا هي چه هر خود ولام بدوو بله هر هي خدايا كرحمو مهرباني لسرخوي فرز کردوا سوين بيت بخدا برو روجي قيامت كهيت شكو گماني تيادانيا كوتان دكاتوا هرچند اواني كخوين دوراندو بيريان لقيامت نكردوا او هر باور ناهينن
1: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم
0: هرچي كشو ماد بولا شودا و دجوليد لروجدا هر هي خدايا بيگمان و پروردگارا خدایشی بی سر و زانایا
1: قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض و

0: نخير رازناكن وبروان ناهنن بيقمان او آواتي شي استما همو اوكارو كردو وبلاناني كبيشتر ديان شاردوا استوا اشكراب وبويان خو اگر بگرندرين وبو دنيا او هر دزدكن وبو كارو كردواني كجاران ديان كرد براسي اوانا هر درو دكنو دروزنن
1: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين
0: اوانا وتيان جيان هر امجاني دنيا يوهد چي ترنية اما زندو ناكرينو بولي برسينوا
1: ولو

الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل: آمنت بنبيك الذي أرسلت. وتاب الرأي كري عازب رزي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي كاتي دچيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بگرا وقبو نوش دزنوش بگري اوها او جالسر لاي راست راكشي بلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتا خوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هناو بو پنای تو پشتم بستو بتو، هر وقت ما ترسیم های لقارو سزای تو امیدیشم بهزه به مهربانی تو، هیچ پناو پاساره نیه لقارو قینو خشمی تو، مگر هر للای خود هبه پناه هر پنای توی و بس، باورم های بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره، و باوریشم های بو پیغمبریشت که خود روانت کردوه بو سر برای آدمی زادو برای پری محمد صلی الله علیه و سلم. او جا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شودا بمری، او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری، و امن زایا بکه بکوتای قصی او شوتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتى خوت ليده كوي برا رزاي خوالي بدلي خريق بمنزاك لبر بكم كبويم دوباره كردوا لجاتي الرستي ونبيك الذي أرسلت وتم ورسولك الذي أرسلت كجي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بوي راس كرمو فرموي نا وامالي وشكاني نزاك لخوت ومقورو ريق وك خوم بيموتي اوابلي بنبيك الذي أرسلت بشوى مسلم جرويته. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتاب الرأي كري عازب رزاي خويله بي دلي خوشويست صلى الله عليه وسلم دستوري وابو بشو كدچوا سر جينوستني دسي راسي لجر متي خويدا دادناو أنجادي فرمو: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. واتخوايا پیروزی ناوی تو د جیمو با پیروزی ناوی تو د مرم جینو مردنم بدستی خوته حز کید لم خوم دا خبرم د کیتو و حزش کید دمرینی وکاتی لخوی جهل دسته دی فرمو: الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا و الیه النشور. سپاس و ستایش هر بو او خوایه کله پاش او کمران دینی زندوی کردینه و لقیامت هجدا زندو کرنو هر بدستی خویتی. پیشوا مسلم گرابیتیو. عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما انه امر رجلا

إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رضي خويلي ببيابكي فرمو كاتي دچيت الناون يونكوا كچويت سر نيوني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتخوايا يعني من تخد رست كردوا وخد وريد قريتوا بولاي خود مانو نمانيو مردونو جياني بدستي خوتا دي كوايا اگر زندو دكيتوا لم خوا خبري دكيتوا اواب كرمو مهري خود چاوي خير ليبيو آگاداري بكو بپاريزا خوا اگر دي مريني اوالي خوشبا اي پر وردگارم اي يزداني پاكو بيباك داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم. کابره کش پیوت: باشه ای ابن عمر، تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوه. ابن عمریش رضای خوای لیبه و تی بلکو لکسی کم بیستوه کل عمر گلی باشتره لپیغمبری خوا خویم بیستوه صلی الله علیه و سلم. پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كما مستاي جريري ما مستاي زهيري ما مستاي إمامي مسلمة رحمتي خواله ميان به دلي أبو صالح ما مستم دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي به دلي خوشويسمان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو پیمان كاتي كسيق لأيو ديوه كبچه تسر نويني نسناكي با أما بله: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب أخواني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزداني مزن أي پروردگاري إيما أي پروردگاري هموشته أي أوزاتي كلتومي رقو تقو وشكبرين چوزري سوزو ناسك شيندكي ودانويلو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتواناي بسنوري خود لدكيو ديرويني. أي دابزينري توراتو إنجيلو قرآن أو قرآني كراسو ناراز ليكتي جادكاتوا پنا دقرم بپنايتو لشري هموشته كجلوي والدستي تودا. أي خوايا أي پروردگاري گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرتات بو نیو هیچ تیل پیش تو دانه بو و
وتو خود آخر ميني تو دوهمين كسي تو لدواي همو موجودة هر دميني وتو هم ظاهر آشكرايو هج تبارا دستي تو نيا وهم باطن و پنهاني تو هموش تي لجير دستي تو دايا پروردگارا اي خواي گورم بكرم و بخشنده خود او قرزي کل سرمانا بوماني بدرو برحمتي خود بمالي رحمتو بزانستي باشو برفتاري شيرينو بغوتاري زيارين دارو دولمن من بكو لو فقرو هجاري كدبه بماي كفرو ناسو پاسيو ناشكوريتو رزگار من بفرمو پشوا مسلم گراوتيو. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. واتى أبو هريرة رضي خويلي بدله بيغمبر خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكي لأي وديوي بشت نون ونكيوا بابا چمكي ناو ويجلكي يا بارش تكيتر نوينكي بتكيني چون كا ايو نازانن كلا پاش ايو نوينكا چي تري تيدا چه لوانه ماري يا دو پشكي يا هرش تكيتر كماي آزار بي تي چوبي جا كنوينكي تاكان او جابله بسم الله ناوي خوا بيهنه وكاتي ويستيشي لسري رابكشي بالسر لاي راست رابكشي بله: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. واتين زاكا باكي بيروزي بوتويا أي خوايا أي پرورد قارم بپيروزي ناوي پيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبپشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوايا اگر يانم دا كيشيو گلي دادي تولي لاي خود لم نستم دا اواب سوزو مهرباني خود رحمي پي بكو سوزو مهري لقلب نوينة واگر يانت گران دوابوم لم خوا خبرم دا كيتوا اوابي پاريزو بوي كا آگاداري بندباشکاني خودي پي دكيت آگاداري اويشي پي بكا پيشوا مسلم گراويتيو. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. واتى إمام أنس كريم مالك رضي خويلي بدله بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم كذا شو سرنويني نسنكي دي فرمو: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. ماناي نزاكا واتسفاسو استعيش هربو أو خوايا كنانو أو مان دداو بشي كسرو بربش مان بكا بي مان دداو جيغو ريغي حسانو حوانوي بي مان داوا املكاتك دا كچندها كسي واهن كبه كسو بيدال دو بيجيگو بيشوينو بيلانن پشوا مسلم گراوتيو. فرمودي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم سبارد با سبحان الله كردن لپاش نويجي بياني التسبيح بعد الصلاة الصبح. عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟
قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رضي خوان لبي فرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لا شوينين ويشخندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجام داني نويجي بياني لسر او حالا بجيهشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كده قريتو بولاي جويريا دبيني هلا شوينكي خوي دانيشتو پيدا فرمي لو ساكو كمن بجيمهشتويت هر خريكي تسبيحاتي اوش دالي بالي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي دسا من لدواء وكالتو جيابو متوا سجر امشوارو شيمو توا اگر هل بكيشرين بوهمو يادو زيكو تسبيحات دا كتو لو ساكو امرو كردوتن برابريان دكنو بقد اوان پاداشتيان بوهيا بقرا بزيادي شوا كأوشوارو شانيش امانا: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بمشوار مانايا واتا بقيج ماريد روسكراواني خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا اوان دي خوا خوي بي خوش بي تسبيحاتو حمدو سباسي دكم هروا بقد سنگو كيشي تختو بارغي خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا بقد جماري وشكاني خوا كالجمارنين تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم لا جرانويكي تردا اوهايا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زینة عرشه، سبحان الله مداد کلماته. پیشوا مسلم گرایته. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتى أبو هريرة رضي خويل بدله پیغمبر خوشویسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يسر لبيانيان ياسر لإواران صجر بله: سبحان الله وبحمده الرجي قامت دا كسي تركر دوي وانا يب لقل خوي ناهيني بو ميداني لبرسينوا كالبابت يادي خوادابي مگر كسي اوج اواندي ايووتبه لو تسفيحاتا يا لو زياتري كردبه. پیشوا مسلم گراويتيو. برزان ماماستاي راوكاري فرمودکان خويلي رازي به بو زياتر اشنابون امر کرنویا سبارت با جویری یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم. جویری کچی حارث هاوسری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کل دایکانی باورداران لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو کبواتا باش یان چاگ یان خاص پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوری و ناوی نا جویریه واتا چولا حارثی باوکی آغای حوزی بنی مصطلق بو کامل فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا لبخاری و مسلم دا لچند شوینکا لچند بونهکا ناوی هاتوا لسر فرمایشی شیخ عینی لعمدت القارئ دا آفرته کی یادگاری زمان پاراو بیادی خوابوا زور جاران کنویج بیانی دا کرد لسر جیگ نویجکی دا دنیشت کامل ناوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی دادادنا وقت تسبیحی امرو اتا چشنگاوی کی درنگ
لباتي تسبيح ويرد ويادو تسبيحاتي بيدجمال لتماني شستو بين سالي دا لمانجي ربيعي يكمي سالي پنجاو ششي كوشي كوشي دوائي كردوا رضا ورحمتي خواي قورة لسر أو سرجم خيزانكاني بيغنبري خوابي صلى الله عليه وسلم.

لعلي أعمل صالحا فيما تركت.

أنا حمدت بو أكم بغائب أنا حمدت بو أكم كجيم أوي بلم إياك بنش أي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي الله.

هو الله أحد كدول من دبيت ميدان غير الله الصمد الله الصمد.

أحد كفوا أحد بها كوفا هروا بوتاكو أبد تكو أبد.

السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. سبحانك خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام. سبحانه سبحانه سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب. سبحانه وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه، المسلم على أنبيائه ورسله، سبحانه السلام، سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب، يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام. وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ندعوك بصالح أعمالنا أن تغفر لنا وتفرج عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. إلهنا، إنا نسألك ونتوسل إليك بأن تعيننا على امتثال أوامرك واجتناب نواهيك، وأن نفعل ما تحبه وترضاه عنا. اللهم اجعلنا ممن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العزة من غير بطر، ونعوذ بك من الذلة والمسكنة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم فارق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين، وأغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت،